أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالبا مسجلا في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائماً. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
3: المختبرات الطبية،
4: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
4: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
2: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا.

الشاي عليك والأغاني علينا، نغمتك عدنية على عدن الغد 899-959.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل،
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم،
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
0: عدن هذا الصباح.

0: يا صباح الخير والسعادة والأنوار الحلوة على عيونكم الحلوة يا حلوين، ونقول لكم يا حيا ويا مرحبا بحلقة جديدة من برنامج عدن هذا الصباح. وكالعادة صباحنا في عدن دائما قد يكون محمل في بعض الأوقات بهذه الغيوم اللي بتأتينا أوقات وبتختفي علينا أوقات، ولكن سماء عدن اليوم كانت محملة بكثير من الغيوم الجميلة اللي حقيقة نورت السماء بوجودها، غير أنه كمان منساش اليوم عدن كانت تحتضن كمية ناس منتظرة للباصات بسبب أزمة الغاز. ما ننساش أنني أنكد عليكم في هذا الموضوع، واللي أكيد ربما قد نتناقش عليه في وقت لاحق. فلذلك يسعد صباحكم ويا حيا ويا مرحبا بكل الناس الموجودة معنا حاليا، وما ننساش دائما وأبدا أصدقائي المشاركين لي في كل صباح، وهم حقيقة أكثر الناس اللي بيتعبوا في هذه اللحظات. ويسعد صباحك يا ناصر، وأيضا صباح السعادة لصديقتي ديانا.
1: يسعد صباحك عزيزتي دينا، ويسعد صباح كل أعزنا ومتابعينا ومستمعينا الكرام وين ما كانوا عم بيستمعوا لنا على أثير عدن الغد بترددي 2959 وكذلك 899. لكل من يمر أو يتابعنا دائما ويشاهدنا في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك، حلقة جديدة من عدن هذا الصباح في طياته العديد من المواضيع التي نأمل أن تنال إعجابكم واستحسانكم، فابقوا معنا إلى نهاية هذه الدقائق من هذا الوقت تماما في الساعة العاشرة. ولكن كالعادة أحبتنا المستمعين نحمل رسائل صباحية نفتتح فيها هذا البرنامج، ورسالتنا لهذا اليوم دينا
0: ببساطة يا ديانا. أيوة أتفضل يلا اسأليني، أنا أحب أن أسمع ديانا وهي بتسأل من الصباح.
1: في بعض أحيان من حياتك يا دينا بتشعري بتعب.
0: أيوة.
1: فلماذا نشعر في بعض الأوقات في مرحلة من حياتنا أو في حياتنا هذه أو في الأسبوع بتعب؟
0: أيوة. في الأسبوع حقيقة في بعض الأوقات يعني نشعر بتعب، أشعر بملل، مش لأنه المكان اللي أنا فيه مثلا مضايقني أو لأن المكان اللي أنا فيه مسبب لي أشياء أخرى، لا، ولكن هو روتين الحياة دائما. خلينا نقول الأشياء المعتادة أنه دائما الإنسان بيعملها يا ديانا هي اللي بتعمل هذه الأشياء. فتخيلي بأنه أنا مثلا يوميا في معايا روتين معين، أني بصحى من النوم بهب، يعني في البعض اللي بيصلي قبل ما قبل يعني اللي هو وقت صلاة الفجر، والبعض اللي بيصلي لما بيصحي، فأمور بتمشي على كذا، يعني بيصلي وبيأكل وبيبدأ ياخد دوش ويتجهز وبيطلع للدوام وبيرجع برضه كمان على الأولاد والبيت والعمل. فهذا الروتين نفسه هو اللي بيجعل الإنسان أحيانا يشعر بالملل، تكرار اليوم، وكأنك أنت تشعري بأنه اليوم يتكرر معاك ولكن يختلف الاسم، يعني اليوم أحد بكرة اثنين، وأنا بشعر بهذا اليوم بأنه نفسه بيمر علي. فعشان كذا إحنا بنشعر أحيانا بالملل والتعب، وغير أنه حتى لو شعرنا بالتعب يا ديانا في بعض الأوقات يعني الجسم وجسم الإنسان لابد ما أنه يستريح، وهذا أشياء الجسم يعني بيوصل لمرحلة من المراحل يقول لك لنفسك عليك حق، وهذا اللي بيحصل معنا
1: فعلا. وأنا بأيدك في هذه النقطة، نقطة الملل أو الروتين العادي. فدائما إحنا نقول نحاول قدر المستطاع أنه نسوي في حياتنا يعني التغيير ولو جزئي. أيضا هنالك ربما عوامل أخرى مستمعينا لهذا الشعور بالتعب أو الإنهاك، على سبيل المثال العوامل الجسدية أو الصحية، نقص أحد العناصر الغذائية، فيتامين ناقص، سكر الحديد، فيتامين دال أو فيتامين بي 2 أو غيرها من الفيتامينات. أيضا ربما اضطراب النوم، بعض الأشخاص ربما لا ينامون بشكل جيد طول ليلهم، يعني ساعات متأخرة بيقصوا سهرانين، فبيجيلهم نوع من التعب والإرهاق. أيضا ربما التغيرات الهرمونية التي يمر بها الشخص أو أي شخص لديه مثلا اضطرابات في الغدة الدرقية، هذا أيضا بيعزز بشعور التعب أو الإرهاق. أيضا ربما الأمراض المزمنة، أصحاب السكري أو الضغط أو ما إلى ذلك، ربما أيضا في فترة بيلاقوا أنهم فعلا متعبين. العوامل النفسية وأهمها اللي ذكرناها يعني اللي ينتج من الملل أو الرتابة أو الروتين، اللي هو الضغوط المستمرة، يعني أنا كل يوم رايح على الشغل أو أنا كل يوم رايح على المدرسة أو أنا كل يوم رايح أسوي هذا الشغل أو مهر البيت، فبتلاقي الشخص نفسه أو بيلاقي الشخص نفسه يدينا دون تلقى إنه خلاص أنا تعبت، أشتي توقف هنا في هذه اللحظة، أنا أشتي توقف يعني.
0: نعم.
1: فدائما دائما احنا نحاول انه نبتكر اشياء في حياتنا، نوقف نخرج مثلا نغير جو مع العائلة، او ربما ننام بشكل جيد، او نخفف من هذه الضغوط في حياتنا.
0: هذه هي ببساطة الأشياء اللي احنا بنعيشها، ورسالتنا الصباحية خلينا بس نكون هكذا ونعيش كل أشياءنا سواء كانت بتعب بملل، خلونا نعيشها وما بلاش نتذمر طول الوقت. خلاص ناصر أنا مستعدة وديانا مستعدة وأكيد الجمهور مستعد إنه يسمع هديتنا الصباحية لليوم.
1: هدية مختلفة نريد.

0: وعدنا إليكم مستمعين وين ما كنتم عم تستمعوا لنا إلى عدن هذا الصباح وفقراته، ونبتدئها أو نبتدئه بفقراته المتعددة، وأولها نشرة الطقس المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد قطع الأرصاد الجوية في عدن. سنتعرف سوية على حالة الجو بمشية الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الأحد الموافق 20 من سبتمبر أيلول، والبداية معك.
1: كالعادة دائما في المناطق الساحلية والقريبة منها طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة وصحو إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والجنوبية وأرخبيل سقطرى، والرياح معتدلة تشتد حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: نعم، أما المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار عادية بعضها غزيرة على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد حتى أجزاء من محافظات لاحق أبيان شبوة وحضرموت.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية فطقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: نأخذكم لنتعرف على بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة في محافظاتنا. نبتدئها في المناطق الساحلية والقريبة منها، أولها في عدن العظمى سجلت 37 والصغرى 30. حالة الطقس والرياح في عدن غائم جزئيا رطب وحار، حار جدا، الرياح خفيفة تنشط نهارا.
1: هذه الرطوبة اللي بتقتلنا دائما يعني حقيقة. ومن عدن إلى خور المكلا في العظمى 33 والصغرى 28، وحال طقسها غائم جزئيا، أمطار رعدية رطب ومعتدل، حار والرياح معتدلة ونشطة.
0: ومن المكلا إلى الحديدة العظمى كعدن 37 والصغرى 31، حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا رطب وشديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما عن جزيرة الأحلام سقطرى في العظمى 34 والصغرى 27، وحالة طقسها أيضا غائم جزئيا، أمطار متفرقة رطب وحار، حار جدا والرياح نشطة.
0: إلى المخا العظمى أيضا كعدن، مش عارفة أنا ماسكة الرقم هذا، 37 والصغرى 31، حالة الطقس والرياح غائم جزئيا رطب وحار، حار جدا والرياح معتدلة.
1: أما عن الغيضة في العظمى 32 والصغرى 26، حالة الطقس غائم جزئيا، ضباب، أمطار متفرقة، معتدل الحرارة والرياح معتدلة.
0: في زنجبار في أبيان العظمى 38 والصغرى 29، حالة الطقس والرياح في زنجبار صحو غائم جزئيا رطب وحار، حار جدا، الرياح معتدلة.
1: وكالعادة لحج الخضيرة تنال أعلى درجات الحرارة في العظمى 39 والصغرى 29، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة رطب حار وشديد الحرارة.
0: أما المناطق الصحراوية والهضبية سيئون العظمى 39 كلاحق، لكن لاحق ربما مرتفعة في الليل، أما سيئون منخفضة ف 25 في الصغرى، حالة الطقس والرياح في سيئون غائم جزئيا، حار جدا نهارا، يعتدل ليلا والصباح الباكر، ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومن سيئون إلى مأرب في العظمى 37 والصغرى 25، حالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا، حار جدا نهارا، معتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى نشطة.
0: إلى عتق في شبوة العظمى 36 والصغرى 25، حالة طقسها كمأرب ولكن هنالك أمطار متفرقة في عتق.
1: أما عن بيحان في العظمى 38 والصغرى 26، حالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا، شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة ومعتدلة.
0: إلى المناطق الجبلية صنعاء العظمى 29 والصغرى 14، حالة الطقس والرياح في صنعاء صحو غائم جزئيا، أمطار متفرقة، معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومن الحال ما تعز في العظمى 30 والصغرى 18، حالة طقسها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية معتدل والرياح خفيفة ومعتدلة.
0: ذمار العظمى 27 والصغرى 10، حالة الطقس والرياح غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية معتدل نهارا، بارد ليلا وصباح الباكر، ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: يا حظهم أصحاب ذمار بهذه الأجواء صراحة. ومن الضالع في العظمى 28 والصغرى 18، حالة الطقس غائم جزئيا وأمطار رعدية معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: إب العظمى 27 والصغرى 14 وحالة طقسها كالظالع.
1: وآخر المناطق الجبلية معنا البيضاء في العظمى 28 والصغرى 16، حالة طقسها غائم جزئيا، أمطار رعدية معتدل، نهارا بارد نسبيا في الليل والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: في قسم التنبيهات والتحذيرات نحث الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
1: كما نهيب بالإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من تجنب مجاري السيول والوديان وعدم المكوث في الخارج أثناء العواصف الرعدية والحذر من الرياح الشديدة. وطبعا كانت هذه النشرة من إعداد قاسم شكيب الطيب.
0: كانت هذه نشرة طقسنا. أما الآن إلى نشرة أسعار الخضار والفواكه في سوق المنصورة في عدن، ونتعرف على أسعارها والبداية من الخضروات.
1: في بدايتنا طبعا البطاطس 22 كيلوغرام بالسلة من 18,000 وسعر الكيلو 900 ريال.
0: نعم، ومن البطاط إلى الطماطم هنا أيضا 20 كيلوغرام في السلة من 16,000 سعر الكيلو من 800.
1: والبصل الأحمر 25 كيلوغرام وسعر السلة 46,000 والكيلو ب 1800.
0: الجزر 5 كيلوغرام من 5,000 وسعر الكيلو من 1000 ريال.
1: أما البامية 6 كيلوغرام بالسلة بسعر 20,000 والكيلو ب 3,400.
0: الباذنجان 16 كيلوغرام من 15,000 سعر الكيلو من 1000.
1: وأيضا الكوسة 18 كيلوغرام من 16,000 وسعر الكيلو ب 900 ريال.
0: الخيار 16 كيلوغرام من 14,000 وسعر الكيلو من 900.
1: أما البيبة 6 كيلوغرام ب 7,000 وسعر الكيلو ب 1200 ريال.
0: هنا أيضا البسباس 25 كيلوغرام من 18,000 سعر الكيلو من 800.
1: والآن إلى الفواكه معنا طبعا الموز 30 كيلوغرام من 24,000 وسعر الكيلو 800 ريال.
0: أما الباباي 24 كيلوغرام من 12,000 سعر الكيلو من 500.
1: الخرمش وهو العط 20 كيلوغرام ب 35,000 وسعر الكيلو ب 1800.
0: عنب رازق 20 كيلوغرام من 46,000 وسعر الكيلو من 2300.
1: الليمون 16 كيلوغرام ب 55,000 وسعر الكيلو ب 3400.
0: نار الليمون فعلا مرتفع بشكل جنوني. إلى البلح 20 كيلوغرام من 28,000 وسعر الكيلو من 1400.
1: أما العنب الأسود 20 كيلوغرام من 38,000 وسعر الكيلو ب 1900 ريال.
0: الرمان 20 كيلوغرام من 40,000 وسعر الكيلو من 2000.
1: العنب الأبيض 20 كيلوغرام ب 50,000 وسعر الكيلو 2500.
0: والفرسك 20 كيلوغرام من 30,000 وسعر الكيلو من 1500.
1: أما العنب العاصمي 20 كيلوغرام من 35,000 وسعر الكيلو 1800 ريال.
0: وكانت هذه النشرة صادرة عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية
1: وإلى جدول الرحلات الجوية ليومنا هذا. طبعا وكالعادة البداية من 512، حيث أقلعت من عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت إلى جدة في 5 صباحا.
2: أما 513 أقلعت من جدة في 16:10 صباحا ووصلت إلى عدن في 8:10 صباحا.
1: و 608 أقلعت من عدن في 6 صباحا وستصل إلى القاهرة في 9:30 صباحا.
2: رحلة 617 أقلعت من القاهرة أو ستقلع من القاهرة في 10:30 صباحا وتصل إلى الرياض في 2 ظهرا.
1: والرحلة 506 تقلع من عدن أو أقلعت من عدن في 8:45 صباحا وستصل إلى جدة في 10:45 صباحا.
2: رحلة 507 تقلع من جدة في 10:45 صباحا وتصل عدن في 12:45 ظهرا.
1: والرحلة 532 تقلع من عدن في 1:15 ظهرا وتصل للرياض في 3:15 عصرا.
2: نعم، هنا 533 تقلع من الرياض في 4:15 عصرا وتصل عدن في 6:15 مساء.
1: والرحلة 616 تقلع من الرياض في 3:00 عصرا وتصل إلى القاهرة في 7:45 مساء.
2: رحلة 609 تقلع من القاهرة في 8 مساء وتصل عدن في 11:30 ليلا.
1: والرحلة 640 تقلع من عدن في 4:15 عصرا وتصل إلى عمان في 8 مساء.
2: ورحلة العودة من عمان إلى عدن تقلع من عمان في 9 مساء وتصل عدن في 12:30 فجرا من اليوم التالي.
1: والرحلة 610 ما قبل الأخيرة تقلع من عدن في 7:30 مساء وتصل إلى القاهرة في 11:00 مساء.
2: وختام الرحلات لهذا اليوم، القاهرة عدن تقلع من القاهرة في 12:00 مساء وتصل القاهرة في عدن تصل عدن في 3:30 فجرا من اليوم التالي. ونتمنى لجميع هذه الرحلات

0: وإلى جولتنا الإخبارية من صحيفة عدن الغد كالعادة، البداية من الصفحة الأولى وأبرز العناوين معنا حاليا.
1: تفجير غامض يهز مقر أمن لميليشيا الحوثي في صنعاء ويطيح بقراد بارز.
0: ومعارك طاحنة تتصاعد في جبهة المنصورة البوكرة بالصبيحة وسط اشتباكات عنيفة.
1: أكثر من 31 ألف نازح في لحق وسط تصعيد الصراع، نداء عاجل للمنظمات الإنسانية.
0: قوات العمالقة الجنوبية تستهدف آليات وتجمعات حوثية في جبهة كهبوب.
1: وفي الذكرى الأولى لاقتيال افتهان المشهري، مرصد حقوقي يطالب باستكمال إجراءات العدالة وتنفيذ الأحكام في تعز.
0: مقتل قائد ألوية المغاوير الحوثية فرق العصار في جبهة كهبوب قرب باب المندب.
1: وإلى الصفحات الداخلية لعدن الغد، ومنها نقرأ: نفاذ الوقود ومخاطر البحر تهدد اليمنيين الفارين نحو جيبوتي.
0: وأزمة غاز خانقة تضرب عدن وسط ارتفاع قياسي لأسعار السوق السوداء.
1: إلى الصفحة الثالثة، ترامب يلوح بقرار كبير يهدد بتصعيد عسكري جديد ضد إيران.
0: نعم، وفي الصفحة الرابعة أيضا هنا يتواجد معنا تحليل، ويقول هذا التحليل: ما هدف السيطرة على باب المندب من البرتغاليين في الأمس إلى الإيرانيين اليوم.
1: وأيضا في الصفحة الخامسة، بدعوة رسمية وفد اتحاد طلاب جامعة عدن يغادر إلى الصين في رحلة ثقافية وشبابية.
0: ودرع الوطن تنفي امتلاك قائد الفرقة الثالثة أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: نحو 1000 طالب وطالبة يتنافسون على مقاعد التعليم الفني في عدن.
0: وأيضا موظفو التنسيق الطبي السعودي بعدن يطالبون بالإفراج عن رواتبهم المتوقفة.
1: باحثتان من جامعة عدن تستعرضان تراث المدينة في مؤتمر أثينا لعلماء الآثار.
0: وقوات درع الوطن تعلن إسقاط طائرة مسيرة حوثية في الجوف.
1: في الصفحة السادسة، مناشدة عاجلة في جعار لإنقاذ حارة الكهرباء من طفح الصرف الصحي.
0: وأيضا مؤسسة عدن لرعاية الأيتام تطلق مناشدة لتوفير مستلزمات الطلاب مع بدء العام الدراسي.
1: أسرة الشهيد السعيدي بأبين توجه مناشدة عاجلة لقيادات التحالف والجهات الحكومية لإنصافها واعتماد مستحقاتها.
0: وأهالي حصن بالعيد بأحور يطالبون بمشروع عاجل لتوفير مياه الشرب.
1: ومياه الشحر تحذر من فجوة الإنتاج وتطالب بمشاريع استراتيجية للمياه والصرف.
0: مدير الشؤون الاجتماعية بأبين يبحث تعويض الصيادين ويشدد على العدالة.
1: تقرير بقلم أنور العنسي: رمال الحرب المتحركة، الساحل الغربي مصيدة للحوثيين لا غنيمة.
0: وفي الصفحة الثامنة، لقاء مع وزيرة الشؤون القانونية: نعمل على تحديث المنظومة التشريعية وإعداد قائم للجرائم الإلكترونية واستعادة الإرشيف القانوني.
1: في الصفحة التاسعة، تقرير لوضاح الجليل: مصادرة الممتلكات وتوقف المساعدات وشلل الخدمات المخ بعد الاعتداءات الحوثية، نهب فقر خوف ونزوح.
0: وفي الصفحة العاشرة من كتابات صحيفتنا لأحمد سعيد: مقهى يتزكو، المقهى الذي شربت منه مدينة بأكملها.
1: ودنيا الخامري: لا يريد اليمني أن ينجو فقط.
0: والسؤال الكبير: لماذا سقطت المخا؟ بقلم نصر طه.
1: أحمد مهدي سالم: الكهنوت يتهاوى والنصر قريب.
0: وتعز تحت ضغط الكماشة الحوثية، بقلم مطيع سعيد.
1: إلى الصفحة الثانية عشر في الرياضة المحلية: بعثة اليمن الرياضية تشارك في افتتاح دورة الألعاب الأسوية إتش ناغيا 2026 باليابان.
0: ومنتخبنا الصغير يستعد لتحدي الفيفا في أذربيجان.
1: أيضا هنا: منتخبنا يهزم الكويت في ثنائية قبل خليجي 27 مباراة ودية.
0: والآن إلى الرياضة العالمية، معنا ديمبلي يتجاهل مواطنه مبابي ويكشف عن مرشحه المفضل للفوز بالكرة الذهبية.
1: وانا خبر مش عارفة كيف بقري، بس هنا عناق انتهى بإنزاز.
0: نعم.
1: رائحة ميسي تضعه في موقف محرج أمام نقله.
0: وريال مدريد وأتلتيكو مدريد في قمة نارية بدرب العاصمة.
1: في صفحة 14، تقرير: 3 جبهات دفاعية جديدة، باكستان وF35 وإيطاليا عند اختبار البحر الأحمر.
0: والآن إلى الصفحة الأخيرة، وأكيد يتواجد معنا أكثر من خبر. خلينا نبدأ بالخبر الأول اللي هو خطأ بالذكاء الاصطناعي كذا يشعل مواجهة أمريكية صينية.
1: نعم مستمعينا، كاد خطأ في تحليل معلومات استخباراتية مساعدة. الذكاء الاصطناعي يدفع الجيش الأمريكي لاعتراض سفينة صينية في الشرق الأوسط بعدما خلص تقرير استخباراتي بصورة خاطئة لأنها تحمل مكونات مرتبطة بأسلحة نووية وفق شبكة CNN.
0: ونقلت الشبكة عن 4 مصادر مطلعة أن القوات الأمريكية كانت تستعد للصعود إلى متن السفينة واعتراضها قبل إلغاء العملية بعد اكتشاف خطأ المعلومات المتعلقة بطبيعة حمولتها.
1: كارثة أيضا. وأعد التقارير أو تقرير من جانب محلل استخباراتي بمساعدة برنامج الذكاء الاصطناعي أخطأ في تحديد طبيعة بعض المكونات الموجودة على متن السفينة،
0: ووصف أحد المصادر التقرير بأنه خاطئ تماما، محذرا من أن الواقعة كادت أن تشعل حربا فيما لم تكشف الشبكة طبيعة الحمولة الفعلية للسفينة أو وجهتها.
1: ولم ترد القيادة المركزية الأمريكية على طلب للتعليق على الواقعة.
0: وتسلط الحادثة الضوء على مخاطر الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات الاستخباراتية الحساسية، خصوصا عندما تدخل مخرجاتها في عمليات صنع القرار العسكري، حيث يمكن لخطأ في تفسير معلومة أن يؤدي إلى تحرك ميداني يحمل تداعيات واسعة.
1: فعلا هذه من الكوارث والأخطاء في الذكاء الاصطناعي. هنا أيضا ربما خبر لافت قليلا، فرنسا تسجل 7919 وفاة. ليش؟ بسبب موجات الحر.
0: ده لو بيجوا عندنا إيش بيعملوا يا ديانا يعني حقيقة.
1: بنقرضوا يعني.
0: نقول بأنه أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية تسجيل 7919 وفاة إضافية مرتبطة بموجات الحر بين أواخر مايو وعشرين أغسطس بعام 2026 خلال صيف، وصفته السلطات بأنه الأكثر حرارة في فرنسا منذ عام 1900.
1: وأوضحت الهيئة أن الحصيلة لا تزال أولية وقد ترتفع بعد استكمال جميع البيانات، مشيرة إلى أن كبار السن كانوا من أكثر الفئات تضررا.
0: وبالمقارنة سجلت فرنسا 5722 وفاة إضافية مرتبطة بالحرارة خلال الفترة نفسها تقريبا منذ عام 2025.
1: وقالت هيئة الأرصاد الفرنسية مستمعين أن صيف 26 تجاوز صيفي 2003 و2022 من حيث درجات الحرارة، فيما شهد صيف 2003 نحو 5000 وفاة مرتبطة بموجات حر شديدة.
0: كان الله بعون الجميع حقيقة. يعني طبعا هنا حاليا بتنتهي أكيد جولتنا الإخبارية، ولكن للمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن غد للإعلام.

0: وإلى مساحتنا التفاعلية معكم في هذا اللحظات، أكيد بيكون معنا موضوع بنتناقش فيه وبنعرف ماذا حدث. وأنا أظن بأنه الجميع قد مر على هذا الموضوع في السوشيال ميديا يا ديان، لأنه كانت حكاية غريبة، فخلونا نتعرف مع بعض على هذا الموضوع.
1: تحت عنوان سلامة الأطفال، شهدت مدرسة الغربان في كريتر حادثة أثارت تساؤلات بعد أن سرجت أو طفلة أثناء الاستراحة وقضت امرأة مجهولة وقصت امرأة مجهولة عفوا شعرها وحبستها داخل الحمام. كيف تمكنت امرأة مجهولة من الوصول إلى المدرسة والوصول إلى الطفلة دون أن يتنبه أحد؟ وهل إجراءات الأمن والرقابة داخل المدارس كافية فعلا؟
0: هذا هو الأشياء اللي احنا بنتعرف فيها سوية على هذا الموضوع، ولكن قبل ما نستقبل المختص معنا في هذا الأمر، خلونا أول نروح ونشوف تقرير أعدته لنا الزميلة ليان صالح حول هذا الموضوع.
2: طفلة داخل مدرستها وفي وقت الاستراحة تحديدا، حيث يفترض أن تكون في أمان تام، لكن ما حدث في مدرسة الغربان بمدينة كريتر فتح بابا واسعا من التساؤلات حول سلامة الأطفال وإجراءات حمايتهم داخل المدارس. فبحسب ما تم تداوله، تعرضت طفلة لحادثة أثناء الاستراحة بعد أن تمكنت امرأة مجهولة من الاقتراب منها واقتيادها إلى الحمام، حيث قامت بقص شعرها وحبسها داخل. حادثة لا تقف عند حدود ما حدث لطفلة واحدة، بل تضع أمامنا سؤالاً أكبر: كيف تمكنت شخصية مجهولة من دخول المدرسة والوصول إلى طفلة دون أن يلحظها أحد؟ وهل تطبق إجراءات الدخول والخروج بالشكل الكافي؟ وهل هناك رقابة فعالة على من يدخل إلى المدرسة ومن يغادرها؟ وهل تكفي الإجراءات الحالية لحماية أطفالنا في ساحات المدرسة وممراتها وفصولها؟ سلامة الطفل ليست ترفاً ولا إجراءً ثانوياً، إنها مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة والجهات المعنية. فالمدرسة ليست مكاناً للتعلم فقط، بل مكان يجب أن يشعر فيه كل طفل بالأمان والطمأنينة. ومع كل حادثة تمس أطفالنا، تبقى الوقاية هي الخطوة الأهم من خلال تجديد الرقابة وضبط ما يدخل إلى المدرسة ورفع وعي العاملين والطلاب والتعامل بجدية مع أي سلوك أو تصرف مشبوه. لأن السؤال ليس ماذا حدث فقط، بل كيف نمنع تكراره؟ فأطفالنا أمانة، ومدارسنا يجب أن تكون ملاذا لهم، لا مكانا يضاف فيه خوف جديد إلى ذاكرتهم. سلامة الطفل أولاً وحمايته مسؤولية الجميع. ليان صالح لراديو عدن الغد.
0: وعدنا معكم مرة أخرى مستمعينا ومتابعينا، وأكيد حالياً بنستقبل معنا عبر الاتصال الهاتفي لنتعرف أكثر حول هذا الموضوع الأستاذ عوض مبقر، وكيل محافظة الشؤون لقطاع التربية والتعليم. يسعد صباحك أستاذ عوض.
3: اهلا وسهلا، صباحكم خير وسعادة، اهلا وسهلا بكم.
0: يسعد كل اوقاتك يا رب العالمين، واحنا سعداء جدا بتواجدك معنا حاليا رغم انشغالك حقيقة، يعني بجد احنا مقدرين لكل الاشياء اللي بتمر فيها حاليا.
3: تحت امركم في اي وقت.
0: الله يسعد قلبك. طبعا استاذ عوض، احنا يعني خلينا كده بالبدايه نقول بانه كيف مثلا تابع مكتب التربية حادثة الطفلة اللي حصلت تحديدا في مدرسة الغرباني؟
3: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد تمت في يوم الخميس ومباشرة على الفور وجه وزير الدولة بمتابعة الموضوع من قبل إدارة التربية الدكتورة بايسة، وكذلك أنا شخصيا تابع الموضوع وتواصل مع مدير التربية في كريتر ومديرة المدرسة وتابع الموضوع. والموضوع يعني عالق في شرطة كريتر، والحمد لله وصلنا إلى أطراف، والموضوع ما لم يترك يعني بإهمال ولا أي حاجة. هذا موضوع كما ما قالت في التقرير، موضوع هذا يذكر إنه هذا أول مرة يصطلح داخل في التربية والتعليم. أنا لي 37 سنة في التربية، لم يحدث مثل هذه المشاكل من قبل، أول مرة تحدث هذه المشكلة. فهذه يعني يعتبر كمال بالنسبة لمدراء المدارس كامل، لأنه الآن بينزل تأمين لجميع مدراء المدارس انه هذه الاشتراحات يكون فيها كما كنا نشتغل زمان لما كنا مدراء مدارس يكون فيها مراقبه دوريه على الطلاب في الاشتراحات من قبل كما نحن نسميها نوبات المراقبة بالنسبة للمعلمين.
0: أيوة.
3: وكذلك التشديد على البوابة أن تقفل وما يدخل فيها أي إنسان إلا يوصل بنفسه من إلى مدير المدرسة. فهذه الحدة يعني لن تمر مرور الكرام، نحن نتابعها بكل قوة بتوجيه من وزير الدولة محافظ المحافظة الذي يعني توقع بكل قوة للقبض على الكانية الذي المجرمة هذه الذي عمل وبشكل سريع جدا.
1: نعم إن شاء الله. طيب يا أستاذ عواض، يعني ربما هذه الحادثة غريبة من نوعها، خاصة أن امرأة مجهولة تريد ماذا تريد من شعر الفتاة، يعني الجميع سيقولون ربما السحر وما إلى ذلك، لكن هنالك ربما حوادث قبل سنوات في أحد المدارس الخاصة، دخلت أيضا امرأة مجهولة وسرقت ذهب على طفلة، لكن أعتقد أنه تم يعني القبض عليها وإعادة الذهب. هنا نريد أن نسأل، لماذا يعني هنا يعني الناس تدخل على المدارس بكل سهولة؟
3: ما تقول سهولة، لأنه تقولي أنت أنا كل في 37 سنة طلعت عدة، ولا أنت تقولي حادثة، يعني الشيء ما في شيء سهولة في هذا الكلام. يعني هذا الموضوع خطير جدا، أنا أعتبره أنا أعتبره جرس بالنسبة لنا نحن اليوم، يعني لا شفت الاستنفار الذي تم اليوم، يعني أنت بتبدأ شيء، لأنه هذا الموضوع يعني يزعج كل إنسان.
0: صحيح.
3: يعني مديرة التربية من الصباح بالتربية، أنا من الصباح بالتربية، موضوع هذا لن يمر مرور كرام، وبعده بيكون فيها يعني حلول كبيرة جدا، يعني لا يمكن تسكت على مثل هذه القضية. هذه بنت، يعني هذه بنتي.
0: أيوة.
3: الذي اليوم يعني قصلش عليه، لا. صحيح. لا يمكن إن أنا أجعل إن هذه القصة تمر مرور كرام، بيكون في إجراءات مشددة على المدارس، وإجراءات مشددة على كذلك الحراسة وأمننا. لا تنسي أن أمننا صاحب خرج من بين ألف.
0: نعم. صحيح. طبعا يعني أستاذ عوض، حاليا أن البعض يقول لك ربما بسبب أنه الحراس اللي يكونوا دائما متواجدين أمام الأبواب، يعني أبواب المدارس، أغلبهم قد يكونوا متعاقدين يعني ورواتبهم تكون محدودة، فهم بيسألوا أنه يعني هل ربما لو كانت توجد معهم حوافز أو أشياء تساعدهم على أداء مسؤولياتهم بشكل أكبر وبشكل إضافي، يعني يقول لك ربما كنا تجنبنا مثل هذه الحادثة في بعض الأحيان.
3: أستاذة، لا يمكن يكون الحادثة نتيجة لراتب البواب. البواب كان موجود، والآن البواب نفسه يعني معيتين كانوا موجودين، والآن يتم التحقيق معهم.
0: أيوة.
3: بالنسبة لراتب المعلم، حتى البواب تم رفعه من قبل محافظة المحافظة.
0: أيوة.
3: أصبح البواب يستلم راتب شهري، حتى لو كان متعاقد يستلم راتب شهري. أيوة. طوال السنة. فما اعتقدش انه السبب في هذا الكلام هو الـ يعني الراتب، ولا. نعم. التقصير من قبل الدولة، ولكن هذا الموضوع كان موضوع يعني انا اعتبره موضوع خطير، والجهاز الامني تولى بكل قوة. انا كان متواصل مع قائد شرطة الصباح وبشرنا انه هناك خيوط واضحة، وان شاء الله سيتم القبض على الجانية المجرمة هذه.
0: نعم.
3: وستحاسب، والموضوع لا يمكن السكوت عليه، لا من قبلنا ولا من قبل وزير الدولة المحافظة ولا من قبل الامن.
0: صحيح. طب أستاذ عوض، يعني معلش أنا حابة فقط يعني أعرف تفاصيل الحادثة بشكل أكبر، يعني أنت عارف

0: اللي بدأنا العام الدراسي كل وحدة تجي مع ابنه.
1: أيوة.
0: فيبقى تجمع كبير جدا، فحللت هذه المجرمة إلى داخل المدرسة على أساس إنه يعني بتدخل كمان اللي بيأكلوا أطفالهم في الاستراحة. فسللت وأخذت الطفلة إلى الحمام وقصت لها البصيرة وخرجت. طبعا الإهمال هنا من قبل البوابة، وكذلك لا ننسى إن هناك ما فيش في داخل المدرسة مراقبين في الاستراحات، وهذا الشيء الذي نحن نأكد عليه، لازم يكون هناك تناوب من قبل المعلمين والمشرفين الصحيين في المدرسة. وهذا توجيهنا اليوم من التربية لجميع المدارس، مش المدرسة المشكلة.
1: نعم.
0: يعني اليوم كما قلت لك أنا، هذا جرس إنذار بالنسبة لنا جميعا.
1: صحيح.
0: اليوم هذه الطفلة بكرة واحدة من بيتنا، وهذه الطفلة تعتبر بنتي أنا شخصيا، وأنا أتولى هذا الموضوع
1: فعلا. طيب يا دكتور أستاذ عوض، هل يمكن أن تسهم كاميرات المراقبة داخل المدارس الحكومية تحديدا في تعزيز حماية الطلاب؟ يعني على سبيل المثال وضع أحداها في الساحة.
0: صحيح، هذا ما المحافظ الذي الآن يسعى إليه، ونحن نهتم هذا الموضوع. وأنا وقعت الآن نفس المدرسة يعني يبدأوا يعملوا في أماكن محددة كاميرات، وإن شاء الله القريب العاجل بتشوفوا بعينكم هذه الأمور
2: بإذن الله. إحنا محتاجين لتطبيق هذه الأمور، لأنه مثل ما ذكرت فعلا هذه هي واحدة من بناتنا كلنا، وزعلنا على هذا الموضوع طبعا. يعني
0: المجتمع كله زعل.
2: أيوة الجميع.
0: أنا خارج من بيتي، وأمي تقول لها صلحتوا بحق الجار، قلت لهم هذا أنا خارج الآن، هذا من الفكر يعني.
2: أيوة صحيح صحيح. طب يعني أستاذ عوض، يعني إحنا لو بنجي مثلا نشوف على الحراس المتواجدين، يعني ربما هل برأيك أنت الحراس اللي كانوا متواجدين، يعني أنا أظن أشوف ما بين كل مدرسة ومدرسة يكون في حارس واحد اللي هو جالس عند البوابة، هل ترى بأنه هذا الشيء مناسب مع العدد، متناسب بأنه يكون شخص واحد مع الساعات الإضافية الموجودة معه؟
0: أنا أقول أنه طبعا هناك ثلاثة حراس في داخل الغرباني يتناوبوا، والباب مبند اصلا، فالحارس كافي واحد في جنب الباب، يعني
1: أيوة.
0: مغلق الباب. بس المشكله كما ما قلت لك العدد الكبير الموجود امن ولي الامور. طبعا ما تقول لي ولي الامور روح، اقول لك انا ابني، انا اول
2: انا جاي عند ابني. ايوه
0: انا اكله عاده ما التزمش. فهنا يبدا التسلل، وان كان انا احمل برضه الحارس هذا الكلام، واحمل المدرسه انه ما فيش مراقبه في الاستراحات. وهذا ما وقعنا اليوم، وكنا اليوم عند نزلنا كلنا الى المدرسه عقل الغرباني، وقلت مع مدير المدرسه والطاقم، وان شاء الله سيكون هذا درس يعني بالنسبه لنا جميعا.
1: نعم.
0: ونتعلم منه، الغبي اللي ما يتعلم في الدروس.
1: صحيح فعلا، يعني احنا فعلا نحن كل المستمعين نود ان نجد النهايه. وفي نهايه لقائنا يا استاذ عوض، ما الرساله التي توجهها لكل اولياء الامور تحديدا، وايضا لمدراء المدارس؟
0: طبعا الرساله نوجهها لاولياء الامور، نقول لهم ان الابناء أو أبناءكم أمانة في أعناقنا، أمانة من يعني وزير الدولة، المحافظة محافظة، إلى مدير، إلى وكيل، إلى مدير التربية، إلى وزير التربية، الكل هذا الموضوع قلقه، والكل لم يمرر هذا الموضوع. يعني اليوم نحن أمام اختبار حقيقي من الواقع الذي اصطلحته، وإن شاء الله توجيهاتنا لمدراء المدارس بأن يفعلوا دور الرقابة بداخل المدرسة من البواب إلى الطاقم التدريسي، إلى الهيئة الإدارية، إلى الشؤون الاجتماعية، إلى الصحة المدرسية، الكل لازم يشتغل في أثناء الاستراحات لمراقبة الأعداد الكبيرة جدا اليوم من طلابنا في داخل المدارس في عدن.
2: نعم، يعني حقيقة أستاذ عوض إحنا سعيدين جدا بهذا اللقاء اللي حاولت أنت أنك تطمئن قلوب الأهالي، وبأنك تكون معهم في جميع الأوقات حقيقة. ونتمنى بالآخر بأنه أن نرى هذه الأشياء اللي ذكرتها على أرض الواقع، ونحن سعداء جدا بتخصيص وقتك هذا لنا. كان معنا طبعا عبر الهاتف الأستاذ عوض مبقر، وكيل محافظة الشؤون لقطاع التربية والتعليم. شكرا لك.

0: عدنا معكم مرة أخرى. حاليا طبعا نستقبل الاتصالات عبر أرقامنا 781-95-21-21 ورقمنا الثابت أيضا 387-913. وإلى سؤالنا التفاعلي أديانا،
1: أين كانت الثغرة التي سمحت بحدوث ما جرى داخل هذه المدرسة؟ ويمكنكم التواصل علينا كما قالت دينا بهذه الأرقام، ونستقبل أولى الاتصالات لهذا اليوم. ألو، يا صباح الخير.
2: يا صباح النور.
1: يا صباح العافية يا خالة.
2: يا صباح المسك والعنبر.
0: على الله، على صباح حلوين. جميل دم هكذا صراحة.
2: الله صباح الخير لك وديانا ودينا وناصر.
0: صباح الجميل يا رب.
2: ومشاركي
1: صباح
2: الأجمل. أنا استغرب كيف دخلت الحرمة وشلت الجاهلة والدنيا، يعني فرصة استراحة.
0: أيوة،
2: ما حد يعني ما حد زهد بها، ما حد لفت عليها، ما حد هذا
0: والله.
2: بعدين ليش بدات اختارت هذه؟ هل كانت يعني وسطا لكن كانت وسط الطلاب مع صحباته؟ لا، كيف سوت لها تدخل يعني من قبلهم كلهم؟
0: شوفي يا خالة، هذا بيكون حاجة قدام مخططين له من قبل، يعني مستحيل تجي هكذا يعني فجأة تاخذها أو تعمل دي الحركة.
2: وبعدين هي أجت يعني سوت بهذه الجاهلة لو أجت تنتقم.
0: أيوة أجت، صح، في براسي حاجة.
2: هذا انتقام كان من أهله.
1: الأهل لازم يراجعوا. الأهل لازم يراجعوا أنفسهم يعني يا خالة. لازم الأهل كمان يتذكروا إذا في معهم مشاكل مع أحد أو كذا.
2: يروحوا ضحية الأطفال. وبعدين ثاني حاجة يا حبيبة قلبي، كل واحدة وقعت مع عيالها وتجيب له القرع وقال سنفر صحة داخل المدرسة. أيوة. ما يستوي.
0: صح.
2: ما يستوي. ها ما يستوي. خلاص المدرسة هي بتحافظ عليهم وعلى المدرسة رقابة. مثلا كان زمان المراسل ينتبه، المراسل كان نحن ينتبه للطلاب، أي طالبة تعبانة يعطولك يوديها المستشفى. أيوه. مع الشؤون الاجتماعية.
0: نعم.
2: مع المدرس. ها كان أول نظام. دائم بالله عليك تدخل المديرة ولا المدرسات ولا يلعبوا قال المهم انهم فراح يلعبوا.
0: والحين بالاخر المشكله
2: ها
0: المشكله يا خاله بانه يعني الخوف، لو ان فكرت تعمل لهذه الجاهله حاجه لا سمح الله. في احيان البعض بيستخدم امور السحر والشعوذه، لانه حكيت انه تقص شعره وتاخذ يعني من شعره، هذا يوحي كثير بانه قد يكون امور فيها ممارسه سحر.
2: قلت لك ايوه، انتقام انتقام. هذا انتقام من أسرة الجاهلة.
0: أيوة
2: يعني يكونوا هي ده بتقول بحرق لبتي.
0: أيوة هذا اللي بيحصل صحيح.
2: هذي كذا يفكروا يا حبيبي. وإن شاء الله إن شاء الله حسب ما قال عواض مبجان كفوا وفى بالحق، كفوا وفى، بس إن شاء الله يتحقق
0: يا رب.
1: إن شاء الله يا رب
2: يتحقق بالمدارس ويمنعوا الأمهات من دخول المدارس.
0: أيوة.
2: يخلوا الأطفال يعتمدوا على أنفاسهم.
0: صح. والله شوفي يا خالة، أنا زمان يعني لما بذكر حتى يعني طبيعي في البداية إن الواحد وهو صغير ما يتعودش، بس كنت أبكي، كانت في أمور، لكن الوضع كان طبيعي. كانت أمي الله يحفظها ويعطيها الصحة والعافية تخليني وتمشي خلاص، بأنه عشان أتعود.
2: كان يدوفوا أباي ابن حلومك.
0: أيوة هذا اللي يحصل.
1: أو يومي يوم اليوم بس
2: مع المروح نقول نحن.
0: أيوة
2: نحن صحباتنا.
0: أيوة. ونمشي كنا كلنا
2: وتعودنا.
0: صح.
2: وتعودنا والله. كانوا يدوفوا أبايا من حين يسلوا لهم يدوفوا، ولا حد يحترم من حين كان. وطلعنا يا سلام متعلمين وماسكين كل حاجة. دعين دلعوا أول شله وشنطته وشله له راشن مليان يده.
0: أيوة.
2: باسة تحت الشجرة. تعالي شوفي المدارس عندنا. حتى المدارس الخاصة، هي المدارس الخاصة تعالي شوفي
0: كل نفس بعضه،
2: كله في بعضه. حنبوا يعني كما ما تقولي حنبوا التربية والتعليم، بدل ما تكون تربية وتعليم هي التربية تساعدي ربيها.
0: يا خالة الله يحفظك يا خالة. الله يسعد قلبك يا رب. تسلمي تسلمي يا رب العالمين.
2: معكم الله حبيبي.
1: الله يعطيك العافية. شكرا يا خالة. معنا اتصال آخر يا ناصر، نقول ألو. يا صباح الخير.
0: بركات بركات الصباح الجميل وبركات الغاز والانتظار الطويل، ولكن في معنا اتصالات احنا بنضل ونقول لهم حاليا. يسعد صباحكم.
3: صباح النور والعافيه.
1: يسعد صباحك يا خاله، كيفك؟
3: الحمد لله، كيف حالكم؟
1: الحمد لله،
3: الله يسلمكم. اليوم على مين؟ على الأطفال.
0: شوفي يا خالة، انت شكلك ما سمعتيش القصة.
3: لا ما سمعت
0: القصة يا خالة نورية. انه في يوم الخميس طبعا وحدة كذا حرمة مجهولة ما حد عارف من هذه في مدرسة بكريتر اللي هي مدرسة الغرباني، دخلت للمدرسة
3: غرباني.
0: ايوه دخلت للمدرسة وشلت واحدة من البنات الصغار وخلتها بالحمام الله يعزك، وقصت لشعره وأخذت الشعر هذا الضفيرة وخللنه عنده بالشنطة ومشت وحبست الجاهلة طبعا. وخلاص لما أقوا بعند صحباتها يفتحوا له الباب.
3: أيوة شوفنا بالحمام نفسه.
0: أيوة
3: حرام عليها هذه.
0: يعني إيش القصة؟ إيش طبعا التربية ومكتب التربية حاليا كلهم يبحثوا إيش الحكاية، يعني حابين يعرفوا من هذه الحرمة وإيش اللي تشتيها وكيف دخلت أساسا للمدرسة.
3: كيف دخلت؟ يعني دخلت الحمام وقصت الأجزاء شعري، حرام عليها. إيش يعني بين بيني وبين أهله مش تمام؟
0: هو يكون
3: يعني حرقوا النبي حرقوا لهم بالليلة دي الصغيرة. حرام. إيش سوات جاهلة؟ دخلوهم من أجا وهب دخلوا المدرسة.
0: لأنا أقول لك شوفي، كان إحنا معانا يا خالة نورية الضيف الأستاذ عوض مبقر. أيوة. وقال إنه يعني هي استغلت حكاية الاستراحة، وأنت عارفة بداية فصل جديد. أيوة. فتلاقي الأطفال عادهم مش متعودين، فيجوا أهاليهم. أيوة. تقول للحارس بدخل عند ابني، بأروح عند ابني، هذا هو الموضوع. أيوة. اللي حصل.
3: أيوة. ايوه يحسب انه امي ولا
0: ايوه عادي. يحسب ولي امر
3: ايوه، لكن حرام هذول مالهم، دول مسلمين راحوا عند الجاهل او قص اللي شعره والله اعلم ايش.
0: ايوه يعلم الله، يمكن سحر يمكن حاجه.
3: الله اعلم، الله اعلم. شو في اجرام ما كانش كده.
0: ايوه
3: جرموا دحينا ولا الجاهل ايش بقى ايش بدمه جاهلة. انت جاهلة بس لا، وانت انت دخلتي تقص شعر الجاهلة. ايش سبب بينكم؟ حرقنا امي ولا شيء بيني وبين امي مش تمام ولا جدتي ولا خالي.
0: ايوه هو يعني دائما يقول انه يمكن الاهل لازم دحين يراجعوا شو في ايش اللي حاصل.
3: أيوة.
0: سبحان الله، حتى لو هم ما اذوش حد، بس تعرفي احيانا يعني النفس اماره بالسوء.
3: لا لا لا لا، الناس خلاص تجرم مجرمين، ما كانوش كده. القلب القلب قاسي والحياه مش تمام، رجعوا كده فقط جهال.
0: ايوه
3: ايش سووا بجاهلة؟ أمرك لله، أمر لله، أمر لله.
0: صح، أمر لله ما بتلاقي خير يا خالة.
3: لا لا، إيش بذنب الصف أول ولا ثاني؟ نحن يعني أصيح فقة أي ال بيت بتخي أي بنات تنتين. أيوة. ما شاء الله متابعين بزرعة يتعلموا. يقول عندنا ثاني ولا كان ما ليش مهم شغل.
0: أيوة.
3: ولا عندنا وجسودا ولا أبوه بعند قدهم وديهم ربعهم. لكن حرام قدر الله صف صيح يا حد يصيح لكم ولا شيء. ما مش أمانة تمام ولا لك.
0: أيوة.
3: يا دينا كان أول كان في رقابة، في ناس يعني الحارس الله تمام.
0: أيوة.
3: هذونا في ناس يعني بتاع الشارع يراقبوا يشوفوا من دخل من خارج تمام ولا لا. إيش ده من إجرما؟ إيش ده من مجرمين؟ مجرمين الناس والله. الله قدو قدو يقول لك جاري ما في ولا أخو ولا أختي ما منهم فايدة.
0: هذه المشكلة بس يا خالة، يعني إحنا حاليا مثل ما قال الأستاذ عوض، يعني يقول لك بأنه قد يكون الآن في بالاستراحات ينزلوا نظام أنه بالاستراحة نفسه تلاقي أنه في بعض المدرسات اللي تكون منتظرة، يعني الأطفال اللي بيدخلوا الحمام واللي بيروحوا هنا واللي بيلعبوا. أيوة، لأنه محتاج الوضع الآن رقابة. يقول لك بعد اللي حصل مستحيل حتى الأهالي أصلا يسكتوا.
3: أيوة، شفتي أنا بشي هنا تدرس في دولة السفينة خاص والله. قالت يا أمه يدخلوا الحمام ملقوها يراقبهم.
0: أيوة.
3: خلي حد يعني بطوالة تجلس شوفهم من دخل من خلق جهال مش بذبهم صف أول ولا يعني جهال صغار.
0: أيوة صغار، لأنهم
3: ها ولا لا إيش من الناس هنا إيش من مجرمين. الله أعلم شو يعني بقول جدينا ما بين الأهل هذه الحرمة وأهل الليلة دي قايلة.
0: أيوة
3: الله أعلم إيش دي المشاكل.
0: صح،
3: وراح يعني مش نحرق له يحرقوا الجاهلة يحرقوا يجي لهم كما الحالة النفسية. يعني الجاهلة إيش بدنبه تقول والله إنه يدري السواب به بسوي البيت كده كده
0: بالضبط.
3: شفتي ولا لا؟
0: أيوة أيوة يحصل.
3: حد في أمان يا دينا؟ ما عاد فيش امان. اقول لك يا دينا قلنا لي يا ناصر جبنا احنا الرقم حقها.
0: ايوه انا يا ناصر
3: ما رضاش
0: ناصر قال لما بتكمل لا تطبخش مع خاله نوريه عشان تعطيها الرقم.
3: قال لي لا قال لي ما هبليش.
0: لا الان بتعطيها ناصر الان بتعطيك ما بتخليش تفصل واعطيها الان. قد انزكنت على خاله الان من عندك انت. الله يحفظك ويعطيك الصحه والعافيه يا خاله.
3: سلم عليكم خاله سميحة.
0: الله يسلمك شكرا لك في امان الله. وتاتي اسئله كثيره يعني على بال الانسان بانه فعلا ليش وليش بيحصل هكذا. اتصال جديد يا ديانا.
1: الو يا صباح الخير.
4: الو يا صباح الخير والعافيه.
1: يا صباح العافيه عليك يا خاله كيفك؟ الحمد لله احنا بخير
4: والله. هذه الجريمه دي هزت البلاد كلها صراحه. يعني كيف دخلت هذه؟ هذه مش عندها بني مش مع ابناء او بنات او اطفال. يعني طفله ايش ذنبها بينه وبين الاهل مشاكل يعني.
1: ايوه
4: هذا تفك باب للناس بيقول كل ما واحد بينهم مشاكل بيجي يشيل
1: فوق الاطفال
4: ويشيل داخل مدرسه.
1: ايوه
4: رقابه يعني رقابه نشكر اول استاذ عوض مبدر هذا يعني صراحه يعني كلامه تمام يعني. المهم في رقابه ونمنع كل واحد من الامهات يعني يقوم فرشين من صبح الله لما يروحوا اطفالهم. ليش؟
1: صح هذه نقطه
4: ليش
1: مهمه.
4: بعدين نطلع خطه واللي بتصلح جريمه بتدخل تبعهم تبع الامهات بتصلح لها جريمه بتصلح لها ده. لا يعني هذا بيكون سبحان الله خلاص ما عم بيستك. هذه اشاعه بس حسين لما احتواها والله من جد وحده معاه مشاكل ولا بتخطب بنت.
0: ايوه وبيمشي على هكذا الوضع صح.
4: ايوه بيكون الوضع كذا. يصير رقابه احنا في درس عشوي ما عاد يخرج واحد مدرسه ما عاد يخرج لقدار الصفوف وقعد بتبتي كذا بس من طفله يعني قفلت عليها الباب وغير الناس روحوا ويدقدق. لكن مشكله هاك عم بتموت صراحه. سوت بها صفار داخل احدى المدارس وبعدين قد اختار دولها شافوها تدقدق بندت طفله يعني ما عندها دم صفات ومدري ايش بندت عليها وروحت. طيب لكن هو صف يعني الظهر عاد صباح أقول فكولا الباب خلاص اللي ذا خلاص
1: مفقوعة.
4: حتى يكون في ترشيد مفروض يكون في يعني في الطابور لستوى حاجة كذا والله كذا يعني الأطفال نبهوهم.
1: أيوة
4: حد يقول لكم تعالوا خاف يجي يقول لكم همسكوا حاجات نعناع أو شكليد أو شيء يعني يغروهم. لا انتبهوا على نفوسكم وانتبهوا تصلحوا كذا وتعاقبوا. احنا اللي ده والله انه خلوه اسبوع بالمدرسه ليش بندت على بتسني يعني عقاب لها صراحه سووا عقاب لها
0: لانه اصلا شوفي خاله يعني لو كان ما فيش حد انتبه لهذا الموضوع لو كانت اختي ما اجت لو ما حد دور يعلم الله كيف كانت بتعيش القاهله ايش من اوقات ولا حد شوفي بيخطر على باله حتى انه بالمدرسه ومقفل على الباب
4: على باله بجلس ندور وهي داخل محبوسه.
0: ايوه ما بيجيش على بالي
4: فوق يعني ما حد يطلع بس ندير كيف طلعوا البنات يقروا ويتدقدق لا فوق بنات كبار يعني اصحاب الظهر.
0: ايوه
4: الحمد لله والله نشتي من الاستاذ هذا يعني يكون رقابه شديده وفي نصائح تكون بالطابور شوفوا كذا شوفوا كذا وبتصلحوا كذا. حتى الاطفال بينهم بين لا تصلحوا كذا لا ده اي وحده تدخل تقول لكم تعالوا او شيء لا ويمنع منع باتا الامهات تجيبوا اكل. ليش كانوا اول نعطي عيالنا
1: من البيت
4: داخل البيوت.
1: ايوه لو ما نعطيهم ما نعطيهم من البيت
4: من البيت لما يجي يتغدى وخذ الغداء ناقح. ليش نعطيهم ليش يروا لهم سكريم والله شيء ممنوع. كان اي واحد يشيل طفله او شيء يقول لا يعني ده ممنوع الا الاب والله الاسم مطابق للبطاقه حقتكم بطايق.
1: ايوه لا كان اذكر انه في الدخول الا ببطايق يا خاله
4: شوفي بطايق كان ابوها او اخوها بطاقه بطاقة خلاص بحيث الدنيا كلها سايبة يقول لك خلاص الدنيا ما فيش قانون. لكن سبحان الله يعني القضية تحركت بسرعة.
1: أيوة
4: الله يجزيهم خير إن شاء الله ودونا عيالنا ودونا بناتنا ودونا ويادي مش عندها ضمير وذا وربنا إن شاء الله بينتقم منها
1: فعلا
4: لفتاة الجاهلة دي. يلا مع السلامة.
1: مع السلامة يا خالة الله يعطيك العافية. في اتصال آخر يا ناصر نقول ألو يا صباح الخير.
5: ألو يا صباح الخير دينا
1: يا صباح النور والسرور على قلبك يا رب.
5: تحياتي للجميع.
0: الحمد لله على السلامة يا خالة أم حمزة.
5: الله يحفظك يا دينا. الله يسلمك.
0: الله يعطيك العافية يا رب العالمين.
5: يعافيكم إن شاء الله. تحياتي لكم. بالنسبة لموضوع اليوم الأستاذ عوض مقدر ما شاء الله كفى ووفى وتكلم بكل شفافية يكفي انه قال بين قوسين ان حادثه.
0: ايوه
5: مش يعني مدبره ولا شيء، دي حادثه. يعني بدل ما نقول لازم المدارس تكون مش عارفه ايش مش عارفه ايش، انت نحن يعني هنا عندنا اغلب الامهات والمدرسات مقلبات، فالحارس لما بتدخل الام ما عاد يعرفش الام من من المدرسه، كلهم داخل الساحه مقلبات، فهمتي؟ فمهما حتى نزور على اطفالنا لا تكلميش، اسمهم بالاخير براءه، لا تكلميش لا تروحيش عند اللي تصيح ليك عنده. شوفوا زي ما قلتوا بالبدايه السر يكون داخل العائله.
0: ايوه
5: ما بتجيش واحده من برا تركز على واحده معينه وتاخده الا وفي شيء في حلقه ضايعه.
0: ايوه
5: عند الاهل.
0: ايوه
5: الاهل الاب والام في شيء في شيء في انتقاء،
0: وبيكتشفوا انه الان مع التحقيق يا خاله.
5: ايوه اكيد اكيد، لانه هذا ما بقدرش اني ادخل ثاني للمدرسه واحدد وانشن على بنت معينه واشيل له اني اقول لذي الحرمه اللي دخلت، اقول له ان ابليس يتعلم منه.
0: ايوه
5: يعني لا اله الا الله، هذه ما خطرتش على بال حد. يعني انا لما اجي اقرا الموضوع مره ومرتين حكايه قصه الشاعر دي، والله يا دينا يا بنتي ما خطرتش براسي.
0: ايوه
5: يعني مثلا انا وانت نتكارى بخلي حد يضرب ابنك، بخلي حد يأذيك في الطريق يقتلك، فهمني؟ لكن حكايه ان قصه الشعر هذه حاجة
0: غريبة صراحة.
5: ايوه في حاجة يعني ابليس يتعلم مني. انا من صدق قلبي الكلمة، يعني انتي مجردة من جميع الامومة من جميع الرحمة من الحمد لله ان بالاخير نقول ان اقعد على قصة الشعر، ما خنقناش ما دبحناش.
0: ايوه
5: يعني داخل الحمام ما سوى لش يعني حاجة جنسية مؤدية، يعني بالاخير نقول الحمد لله ان اقعد على قصة الشعر.
0: صحيح.
5: فاني دايما اقول الله يرحم هذا الجيل اللي طالع، دائما اناشد واقول جيلنا اللي بعد 10 سنين 15 سنه هذا ايش بيعاني؟ طالع ايش من جيل؟ اتحرش فيه وابتز انه نفسيته مقلوبه، يعني ايش من جيل اللي طالع لنا؟
1: الله يستر.
5: والله الله يستر من صدق. وتحياتي للاستاذ مبقر، ونقول له لا تهملوا الموضوع، يعني خلوا لنا موضوع مش حدث في يومين واسبوع وينتهي، خلوا لنا يعني حدث قوي ولازم نجري وراه ونعرف ايش نهايته.
0: نعم صحيح، لانه
5: وبعدين زي ما قال من خلاله الان لازم بيكون في دادة زي ما يقولوا ولا مربيه ولا مش اللي جنب الحمامات.
0: ايوه الحمامة. والاستراحه أيوة تراقبهم،
5: يقللوا الان من الامهات اللي يتواجدوا يتقرروا.
0: والله شوفي يا خاله ام حمزه، وهذا الافضل، يعني احنا تربينا ودرسنا وكنا على ذا الاساس.
5: ايوه الان ايوه خلاص هي الحادثه، بعدين تقر بعدها حلول. يعني الان ان شاء الله الحلول هذه بيعمل فيها زي ما تكلم كلامه جدا جدا حلو، ويتكلم بحرقه وكأن البنت بنته من صدق.
0: ايوه
5: يعني الان بتصلح هذه الحلول، بيبداوا يعني كلنا احنا اصلا كذا، كل ما تصلح مصيبه بعدين نرجع
0: نفيق،
5: بس هي بالاول والاخير مجرد حادث، يعني مش أيوة. كان يعني مرتب ولا متهيئ، مجرد حادث حصل. بس الان نلتزم كل حاجه، يعني سووا دادة عند الحمامات، البوابه، الكاميرات، الامهات يمنعوا انهم يخففوا، مش شرط تيجي تاكل ابنك، كلنا درسنا عيالنا وقدلنا زي ما قالت ام احمد، وديناهم يرجعوا يعني كل شيء بوقته، لانه اصلا الزحمه هي زي ما قلت الزحمه هي اللي عملت هذه المشكله. يعني لو كان المكان فاضي مجرد بتصيح للكل بينتبه، بس لانه زحمه كان. فالله يعين الطفله على نفسيته، شعره بيطلع.
0: ايوه
5: على نفسيته، على الشعور اللي بتعيشه، على الاجيال القادمه اللي الله يكون في عونك يا عدن، وانت الاجيال اللي قادمه في
0: صراحه
5: اصبحنا اخاف من اسمنا في شيكاغو، نقوم على مصير كل ثانيتين اصبح كل دقيقتين معانا مشكله.
0: الله يعافينا يا خاله، بس الله يعافينا ويعيد عنا كل ندى،
5: الله يعيننا وان شاء الله عدن بالامان يا رب.
0: امين يا رب العالمين. الله يسعدك
1: يا خاله.
0: ام حمزه شكرا لك، وتحياتنا كمان. واخر اتصال معنا في هذا الصباح، نقول يا صباح الخير.
6: صباح النور والعافيه، اقول لكم حمزه الله يقلبنا من كل شر.
0: امين يا رب يا عوض.
1: صباحك يا عوض.
6: والله هذه مشكله صراحه، قبل عام حصلت نفس المشكله، بس عملت السرقه.
0: ايوه
6: في في في مدرسه في الحسوه، يعني حرمه دخلت عشان انا بشوف بلاي او بنته، وتمسك لك بنت مكبر بنتين وزرق، بس ام البنت يعني عامله له خيوط، يعني على ابطال خيوط، حاولت تنزع منه الوزاق حتى لدرجه انها الاذن صار دم. والله وما قدرت تخرجهم.
0: بس طب يا عوض، حاليا بما انك انت اب يعني ومعك ثلاثة اطفال، كيف شعورك لما قرأت عن هذه الحادثة او سمعت عليها؟ كيف اجالك الخوف؟ كيف ممكن انك ترجع تودي اولادك يعني للمدرسة؟ ايش حسيت بهذا الوضع؟
6: والله حسيت بألم يعني شديد يعني. تعال قالت إيش هذا يعني وصلنا لهذه الدرجة ونحن يعني مجتمع مسلم ونخاف الله.
0: نعم.
6: يعني قبل سوء برضه في مثل حصلت أب يعني مطلق زوجته يحاول يردها ما رضى السريع يحاول آخر مرة يجي يشيل بنته على سنه زي كل مرة يجي يشيلها على سنه يعني
0: يمضي عنده يوم ويرجع.
6: أيوة قام عليه قتل بنته عشان يحرق طليقته. والله مشكلة
1: فعلا يعني مصير كارثة يا عوض. انه فعلا الابناء عندما يكونوا ضحايا لمشاكل الكبار فهذه يعني شيء قاسي جدا.
6: المدارس الحكومية والله في اهمال كبير في اهمال يعني من اقعد اخال وخلاق وعادي عندهم
1: ان شاء الله بس هذه تكون قرصة لهم عشان يتنبهوا ويستيقظوا.
6: يعني من سابق كان الطفل لما يكون اول مرة يروح المدرسة تحصله يعني امه بتروح يوم يطعم معه بس.
0: ايوه خلاص
6: تتركوا الحاله لا ما فيش. وحتى وصلنا الى الان المدارس الخاصه الثانيه جابوا لنا مشكله جديده برضه. يعني الفصل بدل ما كنا يعني صف ثامن ثلاث فصول الان رجعوا 2 فصول. يعني الصف اللي فيه اللي كان 20 طالب العام الاول الان اصبح 33 طالب.
0: ايوه زي يعني
6: المقاعد رجع فيه ثلاثه يعني
0: ثلاثه اشخاص. ايوه
6: هو كانوا طالبين ابني يروح والله يقلق بقيه الدروس في البيت ما لقى مكان ما عرفش اكتب
0: لانه المكان مزحوم.
6: والله اقول لك خلوه على الله بس يعني من كل جنب وغنى الله
0: باذن الله تبدا تنحل شويه واحده واحده. نقدر نقول احنا على امل في هذا الموضوع يا عوض.
6: ان شاء الله يكون خير يا رب
0: باذن الله تعالى يا رب العالمين. شكرا لك يا عوض وشكرا لاوقاتك الجميله معنا حاليا. ونذهب لقراءه التعليقات المتواجده معنا وعلى عجلة من أمرنا علشان نقدر نقرأ كل التعليقات الموجودة معي هنا. عباس عبد العليم في البث المباشر بيقول صباح الخير للتعساء الذين يلبسون على وجوههم قناع الابتسامة، للبائسين الذين لا يلتفت إليهم أحد، للمجهولين الذين لا يجدون من يخبرهم أنهم جمال هذا الصباح. صباح الخير للمناضلين في وجه الحياة، للسائرين على دروب الأمل رغم حفر الصعاب وأشواك الفشل. صباح الخير لمن أشرق عليهم الصباح وهم يلملمون ما تبعثر من ذواتهم، لمن لا يحفلون بالأضواء ولا تغريهم الشهرة، لمن يعشقون الوحدة الصمت والسكون. يسعد صباحك يا عباس.
1: وفارس العبادي، من جاور العطر تعطر ومن جاور الوردة تورد، فانظر حولك دائما واختر رفقائك بتأني، وجاور كل جميل تتجمل، صباح الورد وأهله. يسعد صباحك يا فارس.
0: وأيضا متواجد هنا معنا كمان برضو فارس العبادي يدين وبيعلق على هذا الموضوع بيقول أحيانا إدارة المدرسة تكون المسؤولة عن الطلاب حتى مغادرتهم وصعودهم الحافلة التي تنقلهم إلى البيت. من خلالكم أشكر إدارة مدرسة الكويت ولاحق تبين وبئر ناصرة، وهو بيشكر أكثر من مدرسة لأتاها اتصال بأن أحد الطلاب تأخر عن البيت، خرجت تبحث عنه بنفسها مع بعض الطلاب في الشوارع. هو بيشكر المديرة حاليا وفي الشوارع حتى وجدته. نشكر الأستاذة سمية. مثل هذه الحوادث التي تحصل يجب أن يكون جميع المتواجدين في المدرسة فريق واحد لردع هذه الحوادث، أن يكونوا جميعهم رجل أمن بداية من الباعة المتجولين إن وجدوا، وكذلك حراسة المدرسة وموظفين وموظفات المقصف أو البوفية والمشرف الاجتماعي في المدرسة عليه دور كبير. من الحلول هو العمل على رفع سور المدرسة عاليا حتى لا يتم تسلل مثل أولئك الحاقدين على الطفولة. يا ليت تكون الحمامات في مكان مفتوح في الساحة حتى يراقبها المدير أو المديرة أو المشرف الاجتماعي، لا تكونش في مكان منزوي وتحت سقف في مدرستنا. شيدنا حمامات خارجية وكذا كانت في الزمن الجميل. يا حقيقة يعني يا فارس أعطتنا حلول جميلة، نتمنى بأنه ننتبه لها في المرات القادمة.
1: نعم حنين، صباح الخير. اللهم يا فاتح الأبواب ومنزل الكتاب وجامع الأحباب، اللهم ارزق أحبتي رزقا كالأمطار وسخر لهم أجمل الأقدار، وهون عليهم كل صعب كل صعاب، واجعل كل إمامة أمامهم عيد وصبحهم يسعد صباحكم بكل خير. يسعد صباحك يا حنين.
0: صباحك سعيد يا حنين. ونجيب محمد الناعري بيقول: وأتيت أكتب للصباح قصيدة فإذا به يقتات منكم وشاحا، ووجدت أن الورد ينشد عطره فيكم ومنكم كل زهر فاحة. صباح الخير الذين يضيئون الحياة بلطفهم، لكل قلب يبحث عن الطمأنينة، ولكل ريح تستحق صباحا جميلا يليق بها. صباح الخير للذين يمرون على أرواحنا المتعبة بدعوات صادقة، ويزهرون قلوبنا القاحلة بأزهار جنتهم. صباح الخير لمن صان الود وحفظ الوصل ولا تغيره شدة الظروف ولا تقلب المزاج. صباحكم صفاء يشبه قطرات الندى، ومحبة تعانق الأرواح كعطر لا يزول. صباحكم ورد يملأه القلب بالسكينة والبهجة. صباحكم صباح المحبة للذين يعرفون كيف يخففون ثقل الأيام، ويزرعون في الطرقات ظل وأمان، وفي القلوب بساتين ورضا. صباح النسائم التي تحمل عبق الياسمين فتلمس الروح برفق وتعود للروح صفاؤها. صباحكم نور ينساب مع خيوط الفجر وأفراح ترافق قلوبكم مدى الحياة. يسعد صباحكم طاقم إذاعة عدن الغد والمستمعين، وصباحك سعيد يا نجيب محمد الناعري بهذه الكلمات الجميلة.
1: يسعد صباحك. هنا خالة أسماء كتبت لنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم خير إن شاء الله، مدعين مخرجين وجميع الطاقم. المفروض مراقبة الدخول ومعرفة شخصية الشخص الداخل إلى المدارس جميعها في المحافظات والمديرية.
0: وأبو خالد حلصن بيقول: يا شاكي همك لغير مولاك، غلطان لا تشكل الناس همك، الناس معك أحيان وأحيان تنساك، والله معك من قبل تحمل بك أمك. صباح الخير عليكم ديانا سلطان، دينا المدني، ناصر فائز، وليان صالح، وعلى جميع طاقم راديو عدن الغد والمتابعين الأفاضل. صباحك سعادة وعافية يا أبو خالد.
1: يسعد صباحك. وعبد الواحد محمد: وسيق الذين اتقوا إلى ربهم إلى الجنة زمرة، جعلنا الله وإياكم ووالدين منهم يا رب العالمين. صباح الخير. يسعد صباحك.
0: أمين يا رب العالمين. وياسين أبو العبد بيقول: صباحكم سعيد دينا وديانا، يسعد صباحك.
1: شكري باقاسير، يسعد صباحكم بكل خير وصحة وسعادة دائما يا رب، وصباحك أسعد.
0: وأيضا في هنا تعليقات كمان متواجدة معايا بنقرأها، وأبو خالد كمان بيقول هنا في هذا التعليق: مجرد دخول أولادنا مبنى المدرسة فهم في عهدة وأمانة إدارة المدرسة، من الحارس إلى المدير، كيف يفسر دخول امرأة غريبة وتسحب طفلة وتذهب بها إلى الحمام وتقص شعرها وتحبسها وتأخذ حقيبة الطفلة وتخرج، وهذا كله وقت الاستراحة؟ يعني الطلاب متواجدون في كل ركن من المدرسة، أين مراقب الساحة أثناء الاستراحة؟ حتى الطلاب زملائها لم يحركوا ساكنا، ولم يبلغوا أي مدرس أن امرأة أخذت الطفل، أما الحارس فهذا مستهتر بمعنى الكلمة ويتحمل المسؤولية، وهذه مشكلتنا. نتراخى بالإجراءات حتى تحدث مصيبة ثم نقوم بتجديد الإجراءات. يجب غلق باب المدرسة ولا يسمح للدخول إلا بالبطاقة الشخصية، أو إذا جاء غريب يقول عم أو خال أو خالة الطالبة يأخذ بطاقته، ويتم الاتصال بولي أمر الطالب للتأكد. يكفي استهتار بحياة الأطفال، وإلى أي حد وصلت بنا هذه الكراهية ليتم عمل هذه الأشياء؟ أين أنتم من الإسلام يا بشر يا وزير التربية؟ ركبوا كاميرات مراقبة في المدارس ولا تتحققوا بعدم وجود الميزانية، ملينا من صوركم في كل مناسبة وتتغنوا بإنجازات لا نراها على الواقع. متى تصحى ضمائركم؟ متى تدركون أنكم حلفتم اليمين ووضعتم يدكم بالقرآن الكريم؟ يعني حقيقة يا أبو خالد حلصم، إحنا بنتمنى أن تكون هناك حلول جذرية لمثل هكذا مواضيع.
1: أمان الحمي، اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسرا، وغنى ليس بعده فقرا، وأمنا ليس بعده خوفا، وسعادة ليس بعدها شقا. صباح الخير على الجميع وجميع المتصلات والمراسلات والطاقم من أمان الحمي.
0: يسعد صباحك يا أمان. وهنا أبو منتصر بيقول إنه شاف غلط أغلبه بيكون على الحارس.
1: وأذكار أصبحنا نتوكل على الحي الذي لا يموت، فاللهم اجعل يومنا هذا يوما مباركا، أوله صلاح وأوسطه فلاح وآخره نجاح. صباح الخيرات، ليست الشمس وحدها تشرق في هذا الكون، هنالك وجوه تشرق بالأمل وقلوب تشرق بالمحبة، فسلاما لمن يزرعون حدائق الورد في أرواحنا. يسعد صباحك يا أذكار، وشكرا على هذه التعليق. وهي بتوجه طبعا تحياتها لخالة أم حمزة.
0: وهنا موجودة معنا كمان مافيز علي بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا الأمر يجب عدم السكوت له.
1: نعم، أعتقد أنا من جهتي أنهيت كل التعليقات، لكن هنا أيضا أم حمزة بتصبع علينا، يسعد صباحها.
0: وعبد الله الصوفي بيقول إذا عثرت على هذه المرأة قصوا لها شعرها صلعة وعرها أمام الناس لتكون عبرة. وملاحظة هو ضاف علشان الناس اللي ما بتفهمش الكلمة، قال عروها أي اجعلوا وجهها ورأسها سافر، أي بمعنى مكشوف وليس بالعرى اللي هو مثلا إزالة الملابس وما إلى ذلك. وخلاص ناجي بتقول يا صباح الخير عليكم، صراحة موضوع مستفز جدا، هذه المرأة تفوقت على إبليس، كيف وصلت لهذا الشيء؟ إيش من حقد وكره مدفون في قلبها مهما كان كمية الكره بينها وبين عائلة الطفلة، ما يؤدي ما يحصلش انه تؤدي طفلة بريئة حقيقة يا خالة ام حمزة. وتقريبا ديانا انا كمان قرأت كل التعليقات المتواجدة معايا على البث المباشر وايضا في البوستر اللي كان نازل معانا من سابق، وهذا الموضوع اللي انا بشوفه انه استفز كثير من الناس، لانه بالاخر انت بتجعل هذا الموضوع بانه ربما قد تكون اليوم هذه البنت ولكن بكرة بعده ابنتي.
1: فعلا، وهي مستمعينا هي مجرد حادثة، نتمنى الإصلاح. أيضا نتمنى من الجهات المعنية وزارة التربية والتعليم، مكتب التربية في عدن، جميع المدارس الحكومية والخاصة من الآن وصاعدا أنه خلاص يأخذوا حذرهم، وهذه زي ما يقولوا قرصة، ويجب عليهم الانتباه على أولادنا وطلابنا أينما كانوا، وإن شاء الله يا رب نجد هذه المرأة.
0: وطبعا مستمعينا إلى هنا تنتهي حلقتنا في بداية أسبوعنا، ولكن أكيد حلقات وبرنامج عدن هذا الصباح لا زال مستمر، كونوا معنا غدا على الموعد بإذن الله تعالى في 8:30. إلى ذلك الحين كونوا في أمان الله،
1: إلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: وعدتك أن لا أحبك، وعدتك أن لا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت. وعدتك أن لا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت. وعدتك أن لا أعود وعدت، وأن لا أموت اشتياقا ومت. وعدت مرارا وقررت أن أستقيل مرارا، ولا أتذكر أني استقلت. وعدت بأشياء أكبر مني، فماذا غدا ستقول الجرائد عني؟ أكيد ستكتب أني جننت، أكيد ستكتب أني انتحرت. وعدتك أن لا أكون ضعيفا وكنت، وأن لا أقول بعينيك شعرا وقلت. وعدت بألا وألا وألا، وحين اكتشفت غبائي ضحكت. وعدتك أن لا أبالي بشعرك حين يمر أمامي، وحين تدفق كالليل فوق الرصيف صرخت. وعدتك أن أتجاهل عينيك مهما دعاني الحنين، وحين رأيتهما تمطران نجوما شهقت. وعدتك أن لا أوجه أي رسالة حب إليك، ولكنني رغم أنفي كتبت. وعدتك أن لا أكون بأي مكان تكونين فيه، وعدتك أن لا أكون بأي مكان تكونين فيه، وحين عرفت بأنك مدعوة للعشاء ذهبت. وعدتك أن لا أحبك كيف وأين وفي أي يوم وعدت. لقد كنت أكذب من شدة الصدق، والحمد لله أني كذب. وعدتك أن لا أتلفن ليلا إليك، وأن لا أفكر فيك إذا تمرضين، وأن لا أخاف عليك، وأن لا أقدم وردا، وأن لا أبوس يديك. وتلفنت ليلا على الرغم مني، وأرسلت وردا على الرغم مني، وبستك من بين عينيك حتى شبعت، وبستك من خلف أذنيك حتى شبعت. وعدت بألا وألا وألا، وحين اكتشفت غبائي ضحكت. وعدت بذبحك 50 مرة، وعدت بذبحك 50 مرة، وحين رأيت الدماء تغطي ثيابي تأكدت أني الذي قد ذبحت. فلا تأخذيني على محمل الجد، مهما غضبت ومهما فعلت، ومهما اشتعلت ومهما انطفأت. لقد كنت أكذب من شدة الصدق، والحمد لله أني كذبت. وعدتك أن لا أكون هنا بعد 5 دقائق، ولكن إلى أين أذهب؟ إن الشوارع مغسولة بالمطر. إلى أين أدخل؟ إن مقاهي المدينة مسكونة بالضجر. إلى أين أبحر وحدي وأنت البحار، وأنت القلوع، وأنت السفر؟ فهل ممكن أن أظل 10 دقائق أخرى لحين انقطاع المطر؟ أكيد بأني سأرحل بعد رحيل الغيوم وبعد هدوء الرياح، وإلا سأنزل ضيفا عليك إلى أن يجيء صباحك.

0: عدن الغد، معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: وإن كانك معزي علشان فرقاك تكفى، لا تخلي غيري ياخذ مكانك. حاولت أحب غيرك علشان أبنساك، لقيت غيرك بالغلا ما كفاني. حاولت أنسى كل شي فيه ذكراك، لقيت اسمك ما يفارق لساني. ما بيك ترجع لي لجل كثرة أخطاك، أبيك ترجع يا حبيبي عشاني. واللي خلق وجهك ولولو ثناياك، إني أحبك وإني فيك الأناني. عودتني في كل الأيام ألقاك، وشلون أبصبر في غيابك ثواني. خذ ما تبي مني بس أترجاك، لا تخلي بقلبك معي شخص ثاني. وإن كانك معزي علشان فرقاك تكفى، لا تخلي غيري يا

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
3: المختبرات الطبية،
4: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
4: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
4: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
4: مستقبلك يبدأ من هنا.
5: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيغرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيغرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

أني هم قبلك حزينة الصف نبية وعيني نجمة وتيها الدرب المدار بنص محطة وخلصت وقتي وحيد شاب راسي ولا لحقت آخر قطار ولما شفتك مطرت الدنيا عواطف وربعت صحرة المشاعر بالخضر.

انت من هاليوم وحدك شهرزادي، واني وحدي بعينك انت شهريار. يا حلات البسمه من اجمل شفات، ويا جمال الابيض الشاب سمار. يا قرار اللي اتخذته بكل قوايه، والحمد لله على هذا القرار.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

رئيس الوزراء يستقبل شخصيات وقيادات من الوازعية. وزيرة الخارجية تؤكد أن اليمن ليست ورقة إيرانية للتفاوض وأن مستقبله يقرره اليمنيون عبر دولتهم ومسارهم الوطني. وزارة الصحة تؤكد أن استهداف المنشآت الصحية وتعطيل عملها ينعكس بصورة مباشرة على المرضى. أهلا بكم. نشرة الأخبار الرئيس. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن عددا من الشخصيات والوجهات الاجتماعية والقيادات من مديرية الوازعية بمحافظة تعز، وذلك للاطلاع على مستجدات الأوضاع الميدانية والإنسانية في ظل التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية وما خلفته المواجهات من ضحايا ونزوح وتداعيات على أبناء المديرية. وشدد دولة رئيس الوزراء على أن التطورات الميدانية مهما كانت صعوبتها لن تغير الهدف الوطني الجامع للمعركة الوجودية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدا وقوف الحكومة إلى جانب القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية وكل القوى الوطنية في جبهات المواجهة. وأشاد رئيس الوزراء بتضحيات أبناء الوازعية وكل المرابطين في الجبهات، مترحما على الشهداء راجيا الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدا اهتمام الحكومة بأوضاع الأسر التي اضطرت إلى النزوح من مناطق المواجهات والعمل على مضاعفة الاستجابة الإنسانية وتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين والمتضررين. هذا وأكد الحاضرون من أبناء الوازعية ثبات موقفهم الوطني ووقوفهم إلى جانب الدولة ومؤسساتها واستمرار إسناد القوات المرابطة في جبهات المواجهة، معبرين عن تقديرهم لاهتمام دولة رئيس الوزراء بأوضاع أبناء المديرية والقوات المسلحة وأبطال المقاومة والنازحين. جددت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة فرح الزوبة تمسك الحكومة بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتأمين أراضيها وسواحلها ومياهها الإقليمية، مؤكدة أن التطورات الميدانية في الساحل الغربي لا تغير هذا الهدف ولا تمنح الميليشيات الحوثية الإرهابية حق فرض أمر واقع بقوة السلاح. وقالت وزيرة الخارجية في حوار مع وكالة سبوتنيك أن استعادة مؤسسات الدولة وإسنادها لحماية أراضيها وسواحلها يمثل ركيزة لأمن اليمن واستقرار المنطقة وسلامة الممرات البحرية، وأن الحكومة تتعامل مع تداعيات التطورات الأخيرة بمسؤولية والتزام. وأضافت أن الدولة لا تقلل من صعوبة ما حدث ولا من معاناة المواطنين، وتقدر عاليا تضحيات القوات المسلحة، وأن مسؤوليتها تتمثل في معالجة أوجه القصور وتعزيز تماسك المؤسسات وحماية المدنيين وإسناد المتضررين. وأشارت الدكتورة الزوبة إلى أن القيادة السياسية للدولة تتبع نهج الردع المتكامل الذي لا يختزل الاستجابة في الجبهة العسكرية، ويقوم على حماية المواطنين وتصحيح أوجه الخلل واستعادة القدرة وتوظيف العمل الدبلوماسي، موضحة أن حماية المدنيين وتلبية احتياجات النازحين وإسناد السلطات المحلية تتصدر أولويات الحكومة، وأن وزارة الخارجية تعمل على تسيير وتيسير التعاون مع المنظمات والشركاء لإيصال الاستجابة إلى المتضررين في جميع المحافظات دون تمييز. دعا الوفد اليمني المشارك في التحالف البحري المتعدد الجنسيات برئاسة اللواء البحري الركن عبد الخالق منصر، دعا إلى توحيد الجهود الدولية وتكثيف التنسيق الإقليمي لمواجهة التهديدات التي تستهدف أمن الملاحة البحري. وأكد اللواء منصر في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الرابعة من اجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات المنعقد في مدينة جدة، أكد أهمية تقديم الدعم العملياتي والفني لإعادة جاهزية القوات البحرية اليمنية وتمكينها من أداء مهامها في حماية المياه الإقليمية والممرات الملاحية الدولية، مشيرا إلى أن التهديدات الحوثية انعكست بشكل مباشر على أمن وسلامة الملاحة الدولية وأثرت في حركة التجارة وسلاسل الإمدادات العالمية. وشدد اللواء منصر على ضرورة دعم القوات البحرية اليمنية وإعادة جاهزيتها العملياتية والفنية وتزويدها بالإمكانات والقدرات اللازمة للاطلاع بواجباتها في حماية المياه الإقليمية اليمنية والممرات البحرية الدولية والمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار البحري في المنطقة. قالت وزارة الأوقاف والإرشاد إن تصريحات مفتي ليبيا الشيخ صادق الغرياني ومفتي سلطنة عمان الشيخ
أحمد الخليلي بشأن الأزمة اليمنية حملت توصيفات خاطئة تجافي الحقيقة وواقع المأساة التي يعيشها الشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأضافت الوزارة في بيان لها أن ما صدر عن مفتي ليبيا من تصريحات بشأن القضية اليمنية والميليشيات الحوثية الإرهابية جاء بعيدا عن مقتضيات النظر الفقهي المنضبط في النوازل، وكان الأولى بمفتي ليبيا التثبت من واقع اليمن والرجوع إلى علمائه المعتبرين بدلا من الاعتماد على خبر مغلوط أو معلومات مجتزأة أو توصيفات منفصلة عن حقيقة ما جرى ويجري على الأرض. فقد استنكر البيان تصريحات مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي التي تمنح غطاء معنويا لميليشيا باغية انقلبت بدعم وتمويل إيراني على الدولة الشرعية وسحقت مقدرات البلاد وعرضت مصالحه للقص والتدمير والخراب. هذا ودعت وزارة الأوقاف مفتي ليبيا ومفتي عمان ومن على شاكلتهما إلى مراجعة مواقفهم والتثبت من الحقيقة والتواصل مع علماء اليمن، مؤكدة أن الواجب الشرعي يقتضي وقوف علماء الأمة إلى جانب الشعب اليمني في مواجهة هذا المشروع الانقلابي المسلح الذي يستهدف أمن اليمن والمنطقة والعالم، واستنكار استهداف هذه الميليشيات لقبلة المسلمين وبيت الله الحرام. أكدت وزارة الصحة العامة والسكان أن استهداف المنشآت الصحية والإنسانية أو تعطيل عملها لا يقتصر أثره على الأضرار المادية، بل ينعكس بصورة مباشرة على المرضى والمصابين والأطفال والنساء والنازحين والفئات الأكثر احتياجا إلى الخدمات الأساسية. وجددت الوزارة في بيان صادر عنها التأكيد على أن حماية المنشآت الصحية والعاملين الصحيين وضمان وصول المدنيين إلى الرعاية الصحية مسؤولية إنسانية أساسية، وأن الخدمات الصحية والإنسانية ينبغي أن تظل مصانة ومحمية من آثار النزاع، مدينة بشدة ما تتعرض له عدد من المنشآت والبرامج الصحية والإنسانية الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة ومناطق الساحل الغربي من أعمال نهب وعبث واعتداء. طالت عيادات طبية ومرافق وخدمات أساسية بما يهدد استمرارية تقديم الرعاية الصحية والخدمات الإنسانية للمواطنين والنازحين. أكد القائم بأعمال سفارة اليمن لدى بلغاريا السفير أحمد شمر أن التهديد الذي تمثله ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني تجاوز حدود اليمن وأصبح يشكل تهديدا للأمن الإقليمي وحرية الملاحة والتجارة الدولية وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد بين آسيا وأوروبا. وقال شمر خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر اتحاد الصحفيين البلغاريين بالعاصمة صوفيا حول تطورات الأوضاع في اليمن والتصعيد الحوثي وتهديدات أمن البحر الأحمر وباب المندب، مشاركة السفير السعودي لدى بلغاريا الدكتور رامي العتيبي، قال إن أمن البحر الأحمر وباب المندب لم يعد قضية يمنية وإقليمية فحسب، بل يمثل مصلحة دولية مباشرة بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا الممر في حركة التجارة والطاقة العالمية، محذرا من أن استمرار وجود ميليشيات مسلحة خارج مؤسسات الدولة على أحد أهم الممرات البحرية في العالم يمثل تهديدا مستمرا للأمن الإقليمي والدولي. عقد بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعا حول إدماج التغذية في خطط التعافي والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة بتمويل من بنك الإعمار الألماني. وناقش الاجتماع بمشاركة ممثلين عن الوزارات المعنية والسكرتارية الفنية للأمن الغذائي ومديري مكاتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي في المحافظات، ناقش عددا من المحاور المتعلقة بالتغذية وأبعادها الاقتصادية لسوء التغذية، وذلك ضمن خطط وبرامج التنمية لتعزيز رأس المال البشري. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن المرحلة الخامسة من خطط الطوارئ الإيوائية في اليمن 65 حقيبة إيوائية في مديرية البريقة بمحافظة عدن، استفاد منها 390 فردا بواقع 65 أسرة من الأسر النازحة من مديريتي حيس الخوخة بمحافظة الحديدة ومديرية البخا بمحافظة تعز إلى محافظة عدن. وفي حضرموت وزع مركز الملك سلمان 1046 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في مديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت، كما وزع مركز الملك سلمان 234 سلة غذائية في مديرية تبن بمحافظة لحج.
أدانت جمهورية المجر التصعيد العسكري لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في اليمن والمملكة العربية السعودية. وعبرت وزارة الخارجية المجرية في بيان لها عن تضامنها مع الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الهجمات، مؤكدة رفضها للاعتداءات الحوثية واستهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية والأماكن المقدسة، فضلا عن التهديدات لحرية الملاحة والنقل، موضحة أن هذا التصعيد يقوض فرص التوصل إلى حل سلمي يعرض استقرار المنطقة وأمنها لمزيد من الخطر. تشارك بلادنا ببعثة مكونة من 27 رياضيا في 9 ألعاب رياضية مختلفة في دورة ألعاب الآسيوية 20 التي افتتحت في مدينة ناغوايا اليابانية بمشاركة واسعة من مختلف دول القارة في المحفل الرياضي القاري. وتتوزع المشاركة اليمنية في آسيا 2026 التي تستمر حتى 4 أكتوبر القادم على 9 رياضات مختلفة، هي كرة الطاولة والتنس والكونغ فو والرماية والقوس والسهم والملاكمة والسباحة وألعاب القوى والجودو. وشهد حفل الافتتاح مجموعة من العروض الفنية والثقافية التي تعكس هوية آيتشي وناغوايا والثقافة اليابانية، إلى جانب الاحتفاء بالتنوع الثقافي للقارة الآسيوية فضلا عن دخول البعثات المشاركة. يواصل نادي شعب حضرموت تحضيراته لخوض واحدة من أبرز محطاته الخارجية، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة دوري أبطال الخليج للأندية 2026. النوارس أنهوا تدريباتهم في المكلا قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية لإقامة معسكر خارجي يسبق انطلاق المنافسات المزمع انطلاقها في 13 أكتوبر القادم. وفي الختام هذا التذكير بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يستقبل شخصيات وقيادات من الوازعية. وزيرة الخارجية تؤكد أن اليمن ليست ورقة إيرانية للتفاوض وأن مستقبله يقرره اليمنيون عبر دولتهم ومسارهم الوطني. وزارة الصحة تؤكد أن استهداف المنشآت الصحية وتعطيل عملها ينعكس بصورة مباشرة على المرضى. شكرا للمتابعة. جمالك.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: أحيان صعب تقول اللي تحبه أنا أحبك، مع أنها تحس أنها بسيطة لكن صعبة شعوريا، كلاميا سهلة. فيقول أصعب شعور أني أحبك ولا أقدر أقول، وأصعب كلام الكلام اللي في أول لقى أتعمد الصمت. أبي منك السوالف تطول، سولف علي يا حلو حرف بصوتك رقى. أخاف أقول إني أحبك وأكون العجول، وأخاف ما أقولها ويعيش عمري شقى. ما بين أحبك وما بين الشعور الخجول، ما همني من رحل ما دامك

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: وعشت وشفت البدلة الحمراء ولبستها، والراجل اللي بيلبس بدلة حمراء بيموت كل يوم 24 ساعة في 24 ساعة، 60 ثانية في 60 في الدقيقة، اللي هو أعدم 99 واحد. كتيبة الإعدام اللي احنا بنقول عليها عشماوي، بيجي لما بيجيله التصديق تم والمعاد معاد التنفيذ اتحدد.
2: أستاذ يسري، خلينا نروح في رحلة لغرفة الإعدام.
1: غرفة الإعدام ناس كتير جدا بتتكلم على غرفة الإعدام، وناس تتمنى ان هي تعرف ايه اللي بيحصل في غرفة الإعدام. غرفة الإعدام ده المرحلة قبل الأخيرة ما بين الحياة والموت. في حكم عمل الصحفي انا زرت غرفة الإعدام في سجن الاستئناف قبل ما يتنقل، اللي هو كان خلف مديرية امن القاهرة في باب الخل، ورصدت اسرار ايه اللي بيحصل يوم الإعدام، يوم تنفيذ حكم الإعدام على محكوم. وكتيبة الإعدام بتتكون من كام واحد، ومين ليهم الحق ان هم يحضروا تنفيذ حكم الإعدام، والطبيب الشرعي اللي بيبقى موجود عشان يوقع الكشف الطبي بعد تنفيذ حكم الإعدام، ومقابر الصدقة اللي ممكن المحكوم عليه. ده كله أنا كتبناه ونشرناه وهقوله لحضراتك النهاردة. بمجرد ما دخل السجن أو دخل مركز الإصلاح والتأهيل، استبدل الملابس اللي هو لابسها من الملابس الزرقاء إلى الملابس الحمراء. والرجل اللي بيلبس بدلة حمراء بيموت كل يوم 24 ساعة في 24 ساعة، 60 ثانية في 60 في الدقيقة، بيموت يوميا. هو منتظر السجان يفتح الباب الساعة 4 الفجر عشان ميعاد التنفيذ هيبقى عنده الساعة 6 الصبح. وحكم الإعدام أقصى عقوبة ممكن تتنفذ. كتيبة الإعدام اللي احنا بنقول عليها عشماوي، بيجي لما بيجيله التصديق تم والمعاد معاد التنفيذ اتحدد، بيكون المأمورية طالعة من القاهرة أو طالعة من طنطا أو طالعة لأي مكان فيه حجر التنفيذ، إن كل أماكن الاحتجاز ما فيهاش حجر التنفيذ، بيتم نقل النزيل لحجرة التنفيذ
2: الأقرب لمكان الحجز.
1: بيجي ده. بيجي الراجل اللي هو عشماوي يبص عليه، يبص على البنية الجسدية بتاعة النزيل اللي هيتم الحكم عليه، بيحدد طوله، بيحدد وزنه، بيزبط الحبل اللي هو بيجي مستورد مخصوص، بيزبط الطاقية اللي موجودة عليها. بيخش الساعة 6 الصبح، بترفع الراية السوداء جوه مركز الإصلاح والتأهيل على هذا القصة، انه إذعانا لتنفيذ أقصى عقوبة بحق متهم اقترف جريمة صعبة. فبيبدأ الكتيبة معاه تخش تصطحب النزيل أو المحكوم عليه، بتكون في كتيبة الإعدام، ممثل النيابة العامة، الأشخاص اللي ليهم الحق بالحضور، بيتلوا عليه جريمته، بيقولوا له جريمته انه في يوم كذا عمل كذا، والمحكمه عملت كذا، والمفتي عمل كذا. ويجي السؤال اللي احنا جسدناه في الدراما كلها، نفسك في ايه قبل ما تموت. بعد كده بيصعد لطبليه الاعدام اللي هي عباره عن مكان طوله بيوصل ل 2 متر ونص ل 3 متر، عباره عن غرفه تفتح للداخل، يقف عليه، ينزل الحبل، بيتحط الطاقية على رقبة المحكوم عليه، والحبل يطبق حوالين الرقبة، يتم شد بتاع الطبلية، اليد بتاع الطبلية، فتفتح الطبلية فيسقط متدلدلا المحكوم عليه أسفل. يجي الطب الشرعي بعد 10 دقائق أو ربع ساعة يثبت تقرير إن هو تم تنفيذه، إن هو تم الوفاة. لو أسرته مخطرينها بمعاد التنفيذ، بيتستلم أسرته وبيدفن تحت إشراف الأجهزة الأمنية في مقابر الأسرة. إن لم تكن هناك مقابر للأسرة، بيتم دفنه في مقابر الصدقة. يعني ده ممكن يكون خروج شوية عن المألوف، ولكن هي للعبرة. صح. للناس تقول أي حد بيعمل جريمة قاسية على المجتمع عقوبته بيكون ده. القصة دي أنا شفتها رؤية العين في سجن الاستئناف اللي كان خلف مديرية أمن القاهرة، وعشت وشفت البدلة الحمراء ولبستها، وعملت موضوع على قصة البدلة الحمراء وزيارة لغرفة الإعدام اللي موجودة يوم كل رعب. وكان لي حوارات مع واحد من ضمن الناس اللي كان لي باع كبير جدا في عمليات التنفيذ، اللي هو أعدم 99 واحد، يعني كان مسؤول عن عمليات الإعدام ل 99 شخص طوال فترة عمله داخل مصلحة السجون سابق.
2: هو جميل لحضرتك تذكر الناس بالموقف ده عشان أي حد تسول لنفسه، أي حد يعبس أو يخطط أو يفكر أنه يرتكب جريمة بشعة، أنه يزهق روح، أنه يتعدى بطريقة أو بأخرى على شخص، يتخيل ولو للحظة أن ده هيكون موقفه في الدنيا، ما بالك موقفه أمام الله عز وجل.
1: أنا أعرف قصة اتنين كانوا محبوسين، وأعرف مساعد وزير كان في ذلك التوقيت في قطاع السجون، الاتنين دول كانوا محبوسين عنده، ولما بدأ يعملهم حاجة جوه السجون اسمها تشغيل، الناس دي دلوقتي أكبر اتنين فاتحين ورش موبيليا موجودة على أحد الطرق السريعة. استفادوا من فترة حبسهم في السجن إن هم تشغلوا، هم أوريدي كانوا بيشتغلوا في الموبيليا، وبدأوا إن هم يحققوا مكاسب ليهم. طلع أحد المساعدين الوزراء في وزير الداخلية في قطاع السجون قال لك النزيل بياخد مرتب عندي، وقال رقم. الناس انتقدته، هل حد شاف الوجه الآخر للنزيل اللي بيتم تشغيله؟ طب قطاع السجون أو قطاع الحماية المجتمعية بيعمل أفخر موبيليا موجودة في جمهورية مصر العربية، وليهم معارض موجودين في العباسية، وليهم معارض كانت موجودة في وسط البلد، في ناس بتشتغل في الأحذية، بيعمل أحذية جوه قطاع السجون، في ناس بتعمل في الثروة الحيوانية تسمين، كان في منطقة سجون المرج أكبر مشروع للثروة الحيوانية، كان عندك مصنع للحلاوة الطحنية موجود اسمه مصنع مروج جوه قطاع السجون، يعني شوف الجودة وشوف الطعام اللي موجودة فيها، مشروعات لإنتاج البيض موجودة، لبيض النعام موجود، للإصلاح الزراعي.
2: هو قصدك بياخد المتهم بيأهله إنه يرجع تاني المجتمع بصورة مختلفة ويبقى منتج وإنسان سوي وصالح.
1: هو بيشغله، وبعد السجون بترفع إصلاح وتأهيل، ولكن هو بيستفيد من الطاقة اللي موجودة جوه عنده، هو أوريدي نزيل محكوم بعقوبة. طب انت بتشتغل ايه بره؟ انا بشتغل في النجار. طب انا بشتغل مزارع، فانا بودي المزارع بتاعت السجون، بتاعت الحماية المجتمعية. وليك تتخيل على طريق مصر اسكندرية الصحراوي اكبر مجمع للاصلاح والتأهيل بتاع وادي النطرون، اللي هو باكورة انتاج او باكورة انتاج مراكز الاصلاح والتأهيل على مستوى جمهورية مصر العربية، واللي قال عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي انه ده اكبر مجمع اصلاح وتأهيل على مستوى العالم.
2: نريد حلقة خاصة هنتكلم فيها عن جدول المخدرات وعن المحكمة الدستورية وحكم النقض.
1: هنعمل حلقة إن شاء الله تكون قريبة إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: نستعرض فيها الحالات اللي عملها الكتاب الدولي للنائب العام، إيه للإجراءات وسبب حكم المحكمة الدستورية، قضية جاية من محكمة سواج وتبدأ المحكمة تنظر فيها، ومحكمة النقض تعلقها وتبعتها للمحكمة الدستورية، فالمحكمة الدستورية تقول إنه القرار اللي عمله رئيس هيئة الدواء قرار غير دستوري وبتلزم ان الاحكام كل الناس يتم الافراج عنها. هنستعرض على طول ان شاء الله باذن الله في حلقه قادمه ان شاء الله الحالات اللي عملها الكتاب الدولي بالنسبه لقضايا المخدرات.
2: استاذ يوسف شرفتنا ونورتنا.
1: شرف لي يا فندم.
2: شكرا جدا لك.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، للراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: قالت سوف تنساني وتنسى أنني يوما وهبتك نبض وجداني، وتعشق موجة أخرى وتهجر دفء شطآني، وتجلس مثلما كنا لتسمع بعض ألحاني، ولا تعنيك أحزاني، ويسقط كالمنى اسمي وسوف يتوه عنواني. ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني، فقلت هواك إيماني ومغفرتي وعصياني، أتيتك والمنى عندي بقايا بين أحضاني، ربيع مات طائره على أنقاض بستاني، رياح الحزن تعصرني وتسخر بين وجداني، أحبك واحة هدأت عليها كل أحزاني، أحبك نسمة تروي لصمت الناس ألحاني، أحبك نشوة تسري وتشعل نار بركاني، أحبك أنت يا أملا كضوء الصبح يلقاني، أمات الحب عشاقا وحبك أنت أحياني، ولو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني، ولو أنساك يا عمري حنايا القلب تنساني، إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني، إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: يقول: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام. والزمام هو ما يجعل في أنف البعير حتى يقاد به، فتسحب جهنم عندما يؤتى بها ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. الله أكبر، ما عظم هذه النار! الله تعالى وصفها في القرآن، قال: الذي يصلى النار الكبرى. ما ظنك بالكبير العظيم جل وعلا إذا قال النار الكبرى؟ ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألقي في النار حجر، فسمع له صوت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنه حجر ألقي في جهنم منذ 70 خريفة، 70 سنة ويهوي في نار جهنم حتى وصل إلى قعرها والعياذ بالله. فهذه النار الكبرى، نار جهنم، نسأل الله أن يجيرنا من النار، يؤتى بها يوم القيامة، تسحب من 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، عدد هائل من الملائكة لا يحصيهم إلا الله. يعني الآن إذا ضربت 70,000 في 70,000 يكون العدد 4,900,000,000. يعني هذا عدد الملائكة الذين يسحبون نار جهنم. الله أكبر، عدد هائل من الملائكة. فهذا مشهد عظيم. ولذلك يعني يؤتى بجهنم، وكما جاء في بعض الآثار أنها تزفر زفرة فلا يبقى إنسان إلا خر على ركبتيه، حتى يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكما يعني قال الله تعالى: لترون الجحيم ثم لترونها عين.
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: اليقين، يعني ترون النار بأعينكم. والمؤمن عندما يرى هذا المشهد المهول، لا شك أن الخوف سيأتي على القلوب، لكن المؤمن يطمئن يوم القيامة، وعندما يعني يخرج من قبره تتلقاه الملائكة ويقولون لو هذا يومكم الذي كنتم توعدون، فيطمئن. وإذا رأى النار وعلم أنه لن يدخلها وأنه من أهل الجنة، فهذا يزيده استشعارا لنعمة الله عليه، وأن الله تعالى أنقذه من هذه النار الكبرى. وجيء يومئذ بجهنم، كما عرفنا لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. المجرم الكافر أو الفاجر الفاسق هنا يتذكر وأنى له الذكرى. ما تنفعه الذكرى عندما يرى العذاب أمامه،

أطيب التحية لكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في موجز الأخبار من راديو عدن الغد. والبداية محليا، استأنفت إدارة أمن عدن حملاتها الميدانية لتنفيذ قرار حظر حركة الدراجات النارية في مديرية العاصمة بعد عودة تدريجية لنشاطها في الشوارع. فيما سجلت شرطة العاصمة 73 بلاغا خلال أسبوع ضمن جهودها لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة. أصيب 5 أشخاص في محافظة لحج إثر العبث بقنبلة صوتية وفق ما أفادت به مصادر محلية. عربيا وعالميا، أعلنت السلطات السورية توقيف ضابط كبير سابق في جيش الرئيس المعزول بشار الأسد، مشيرة إلى أنه قاد عملية ضد مناطق كانت خاضعة لسيطرة المعارضة خلال الحرب التي شهدتها البلاد على مدى 13 عاما. وكوريا الشمالية ترفض قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتتعهد بالإبقاء على قوتها النووية. اقتصاديا، تدهور الجنيه السوداني مع تجاوز سعر الدولار 9000 جنيه في السوق الموازية وسط شح السيولة وتعطل التطبيقات المصرفية، مما دفع بعض التجار إلى وقف البيع. وتجاوز متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة إلى 6.48 دولارا للجالون، مسجلا مستوى قياسيا جديدا، فيما حمل الرئيس الأمريكي نظام كييف مسؤولية ارتفاع الأسعار. رياضيا، انطلقت في اليابان دورة الألعاب الأسيوية لهذا العام بمشاركة أكثر من 11,000 رياضي يمثلون 45 دولة في آسيا، وتستمر المنافسات حتى 4 أكتوبر المقبل. ودع الأهلي السعودي كأس القارات بعد خسارته أمام صندوانز بهدفين مقابل هدف. ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

قل يا ليتني قدمت لحياتي حتى ينجو من العذاب، يا ليتني حافظت على صلاتي، يا ليتني عبدت ربي، يا ليتني ابتعدت عن المعاصي. لكن ما ينفع الندم يومئذ. ثم قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. رواه مسلم. هكذا أهل النار يتفاوتون في العذاب، كل بحسب معاصيه. فيخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن أهون أهل النار عذابا، يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان، يعني في أسفل قدميه. أخمص القدمين ما تجافى من أسفل القدم على الأرض، يعني المكان الذي هو يعني هكذا لا يلمس الأرض من القدمين كما هو معلوم، فيوضع في هذا المكان جمرتان من نار. قال: يغلي منهما دماغه، من شدة الحرارة يغلي دماغه من جمرتين توضعان تحت قدميه والعياذ بالله، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. هو يظن أنه لا يوجد أحد أشد عذابا منه في نار جهنم، وهو أهونهم عذابا والعياذ بالله. نسأل الله أن يجيرنا من النار. وذكر أيضا في طبعا هناك يعني بيّن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن ممن يعذب هذا العذاب عمه أبو طالب. قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. فأبو طالب كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه في حياته، لكن أبى أن يقول لا إله إلا الله ومات على الكفر. غلب عليه حب العلو في الدنيا، وأبى أن يقول لا إله إلا الله حتى لا يعير ويقال رجع عن دين أجداده ورجع عن ملة عبد المطلب. فتعبد قلبه للتعصب لأمور الجاهلية، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، فردت شفاعته، لكن خفف عنه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبدفاعه عنه في الدنيا، فيخفف عنه من العذاب، لكن يكون أهون أهل النار عذابا، يكون منهم أبو طالب، لكن من يطيق مثل هذا العذاب؟ يغلي منهما دماغه. الواحد منا في نار الدنيا التي هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم لا يطيق أن يضع إصبعه ولو لثوان معدودة في نار الدنيا، فكيف بأن يغلي دماغ الإنسان والعياذ بالله في نار جهنم؟ نسأل الله أن يجيرنا من النار. ثم بيّن في حديث سمرة بن جندب أن النار تتفاوت، منهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبته، تصل النار إلى ركبته والعياذ بالله، ومنهم من تأخذه إلى حجزته. قال: الحجزة معقد الإزار تحت السرة، فهذا المكان معقد الإزار تحت السرة. قال: ومنهم من تأخذه إلى ترقوته، يعني عظام الترقوة، يكون منغمسا في النار والعياذ بالله. فهكذا يتفاوت أهل النار في العذاب، ليسوا على درجة واحدة، لأن الكفر درجات، من الكفار من هو كافر ومعرض، منهم من هو كافر ويعارض دين الله، منهم كافر
ويؤذي المسلمين ويحاربهم، ومنهم من هو المسلم لكنه الذي أسرف على نفسه بالفواحش والكبائر، منهم الذي هو مسلم لكن ظلم وأكل أموال الناس بالباطل، منهم من هو مسلم لكنه قتل المسلمين أو قتل مسلما، وكل بحسب جرمه وعذابه، وهذا من تمام عدل الله جل وعلا. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. متفق عليه. قال والرشح العرق، فأيضا هذا مشهد من مشاهد الآخرة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، تدنو الشمس من العباد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون منهم بمقدار ميل، كما ذكر النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث بعد ذلك. قال وعن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم ابن عامر الراوي عن المقداد قال: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ وقال ميل، فيقول لا أدري هل المقصود بالميل يعني المسافة المعروفة يعني كيلو ونصف تقريبا، أو الميل يعني المكحلة التي تكحل بها العين يعني مسافة قليلة جدا. وأيا كانت، إذا كانت الشمس الآن الله أعلم كم تبعد منا من يعني آلاف مؤلفة من الكيلومترات، فكيف إذا دنت بهذا المقدار؟ قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، يعني يقف الناس في هذا اليوم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم عسير على الكافرين غير يسير، لكنه على المؤمنين يسير، يخففه الله تعالى حتى يكون يعني بمقدار صلاة، أو كما جاء في بعض الأحاديث ما بين يعني انتظار الصلاة إلى الصلاة، صلاة الظهر إلى العصر أو كذا، يعني وقت يسير. فلكن هكذا يكون الناس في الكرب والشدة في يوم الحشر والموقف، فيتصبب منهم العرق وهم في حر شديد وكرب شديد وزحام خانق وعرق هكذا يغمرهم. وقال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، منهم من يصل عرقه إلى كعبيه يعني عرق قليل، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه موضع الإزار. قال: ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، يعني العرق هكذا يصل إلى فمه يلجمه إلجاما، رواه مسلم. هكذا هذا العرق هي السيئات التي تعملها الآن في الدنيا، إن أردت أن تكون في راحة وسعادة ورحمة فارحم نفسك في الدنيا بالابتعاد عن السيئات والمعاصي. سبحان الله، الآن الإنسان في الدنيا يستلذ هذه المعاصي ويسارع إليها، لكن هكذا تظهر حقيقة هذه المعاصي، هي آلام وضيق في الدنيا، ثم هي عذاب يوم القيامة قبل دخول النار، عذاب في يوم الحشر والموقف، تتحول إلى عرق، وهكذا يعني يغرق بعض الناس في هذا العرق والعياذ بالله. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ومثله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. متفق عليه. ومعنى يذهب في الأرض يعني ينزل ويغوص في الأرض 70 ذراعا، يعني مواقف هائلة وعظيمة.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة يعني صوت شيء سقط فقال هل تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها فسمعتم وجبتها. رواه مسلم. تأمل في عمق جهنم وبعد قعرها والعياذ بالله. ونختم بهذا الحديث ذكره قبل ذلك عن أنس رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه. قال الخنين هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف. وفي رواية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر. هكذا كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة والنار فرأى ما في الجنة من النعيم العظيم ورأى ما في النار من العذاب الأليم. قال فلم أرك اليوم في الخير والشر. قال ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه غطوا رؤوسهم ولهم خنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة قال لو تعلمون ما أعلم من حقيقة الأهوال حقيقة ما ينتظر الإنسان من العذاب من الأمور المخوفة لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لأن الأمر والله عظيم لكننا في غفلة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لو تعلمون ما أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن هذه المغيبات من الجنة والنار لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو علم الإنسان حق العلم ورأى هذا بعينه أصبح عنده حق اليقين لما ضحك كثيرا في الدنيا ولانقبضت نفسه من التمتع بشهوات الدنيا. ولهذا جاء في الحديث الآخر يشبه هذا الحديث قال والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله من شدة العذاب. وكما قال بعض الصحابة لو تعلمون العلم يعني العلم الحقيقي وينكشف لكم عن هذه المغيبات قال لصلى أحدكم حتى ينكسر ظهره ولبكى أحدكم حتى ينقطع صوته. لكن من رحمة الله تعالى بعباده ولطفه بهم أنه ما كشف لهم عن هذه الأمور وإلا لما استطاع الواحد منا أن يعيش. لو كنا نسمع ما في القبور من عذاب أهل الحياة البرزخية من عذاب أهل القبور وصياح أهل القبور لما استطعنا أن ننام ولا أن نعيش حياتنا. لكن هكذا من لطف الله تعالى أنه أخفى هذا عنا حتى نعمل ونعيش كما أراد الله تعالى منا. لكن هذا فيه تنبيه للعبد أن يستيقظ من غفلته وأن يتوب إلى ربه وأن يستعد لآخرته وأن يتذكر عظم ما ينتظره من الأهوال من الموت وسكرته والقبر وفتنته والحشر وما يكون فيه من الأهوال العظيمة إلى أن يستقر بك القرار إما في الجنة وإما في النار. فإذا على المسلم أن يتذكر هذه الأهوال لا ينساها ويستعد لها
وذلك هذا الخوف من العذاب ومن النار، وإذا تذكر الإنسان هذه الأحاديث من الخوف المحمود في هذا أن يترك المحرمات والشهوات، ثم يترك الغفلة، يترك التوسع في الدنيا ومباحاتها وملذاتها، وأن يزهد في هذه الدنيا فلا يضحك قليلا، لا يضحك يعني كثيرا، ولا يتمتع كثيرا، وإنما يعني يأخذ من الدنيا ما يعينه على طاعة ربه، ما يبلغه المحل والمنزل. وهكذا يعني كما يعني يقول مام أحمد، كان يقول: الخوف منعني من كثير من الطعام والشراب فما أشتهيه، يعني من شدة هذه الأهوال ووقع في قلبه خوف عظيم فأصبح زاهدا في الدنيا، وهذا أنفع ما يكون من الزهد في الدنيا.

0: يعني من كثير من الطعام والشراب فما أشتهي. يرى الناس يتلذذون بالمأكولات والمشروبات، يريد أن يجرب هذا الطعم من المشروبات وهذا النوع من المأكولات، وهكذا في كل يوم جديد يخرج طعام جديد فيريد أن يجربه ويتمتع به. نعم يعني هذا ليس حراما، لكن الذي في قلبه استعداد للآخرة وخوف من الأهوال في الآخرة ما يكون في قلبه مكان لمثل هذا، فتجده تنقبض نفسه عن مثل هذه الأمور، ما يشتهيها أصلا. قال الخوف منعني من كثير من الطعام والشراب فما أشتهي، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وصبر أيام قلائل. فالدنيا تذهب سريعا، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجيرنا من النار، نسأل أن يجيرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
4: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان، 899-959.
5: النجم الساطع، الساحر، الغامض، مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني، بتعزف
6: وبتحب.
7: جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم.
4: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل، أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهم كالسيل، فالهم كالسيل، والأمراض زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,47.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل، أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالبا مسجلا في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: فما ظنك بمن قتل 100 نفس؟ حديث صحيح المعروف، ذاك الرجل الذي قتل، يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل في من كان قبلنا قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد. عابد، عندما تسمع عابد ماذا تفهم؟ أنه إنسان خال في صومعة له، لا يخالط البشر ولا يرى أحدا، ولا يعني إنسان في خلوته بربه. هذا يجيئه من يستفتيه في قتل أنفس، لا نفس واحدة، يوشك أن يجن الرجل، لأن هذا ما عنده علاقة بالبشر أصلا. قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ لا توبة لك. منطقي لأن يخرج هذا الجواب من مثل هذا، فقتله، لا توبة لي، لا لا لا صلاحية لك، فقتله وكمل به 100. ثم أدركته عناية الله فأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فجاءه وقال لو إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، هذا باب ربنا سبحانه شرعه وفتحه للمسرفين، من يغلقه؟
1: الله.
0: ولكن البلد الذي أنت فيه بلد فجور، قومه قوم سوء، أخرج إليه، أخرج عنهم واذهب إلى القرية الفلانية فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم، ثم بقية الحديث معروفة. هذه رحمة الله. هذا لما مات واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة العذاب يقول نحن أولى به، لم يعمل خيرا قط، وقتل 100 نفس، وملائكة الرحمة يقول نحن أولى به لأنه ذهب إلى الله تائبا. فيرسل ربنا سبحانه ملكا ويحكم بين المختصمين، قيسوا مكان موته إلى أي الأرضين كان أقرب يأخذه الملائكة الموكلون بها، فوجدوه أقرب إلى أرض الرحمة بنوءة صدر.
1: الله.
0: لما بدأ الروح تخرج كأن رجليه لم تعودا لم تستطيع حمله، لكن الروح ما زالت فوق، فهو يريد حريص على أن يصل إلى القرية.
1: الله.
0: يقولون لما أدركت الوفاة ناء بصدره، دفع بصدره ثم سقط. تلك الدفعة هي المسافة التي كانت أقرب إلى الصالحين. هذه تجلية الرحمة يا شيخ بشار،
1: ودلالة على صدقه،
0: دلالة على صدقه، وما كان ليكون ذلك لولا أن ربنا سبحانه شرع هذا الباب.
1: الله.
0: فلهذا هذه الآية، هذه آية الفرح. الله. هذا فضل الله العظيم، هذا فضل ربنا سبحانه.
1: كيف يوفق الإنسان بين الخوف والرجاء؟
0: أحسنت، سؤال جيد هذا، وهذا سؤال أجاب عنه رجل من المتقدمين اسمه يعلى بن زياد، روى البخاري في صحيحه تعليقا أن يعلى بن زياد كان العباد والعلماء والزهاد، جاءه قوم كان يذكر الناس فربما خوفهم، فجاء إليه من قاله لما تقنط الناس من رحمة الله؟ فقاله هذا يعلى بن زياد، قال وأنا أقدر أن أقنط الناس، والله قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. من ذا يقدر أن يقنط الناس من رحمة الله بعد أن قال ربنا سبحانه ما قال؟ ولكنه قال بعد ذلك، وهذا جواب على سؤالك، قال له ولكن الله أيضا قال وأن المسرفين هم أصحاب النار، ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة على سوء أفعالكم، وإنما ربنا سبحانه بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا بالجنة لمن أطاعه ومنذرا بالنار لمن عصاه. الاعتدال لا بد منه، وكما تعلم أن ربنا سبحانه فتح الباب للمسرفين ليدخلوا، لكنه أيضا ينبغي للإنسان أن يستشعر لفح النار، نسأل الله العافية، كأنها تلفح من لم يريد أن يدخل باب النجاة، ولا بد أن يدخل الباب ما دام يتأتى له الدخول، يوشك أن يغلق.
1: إذن هو إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن خافه ورجع.
0: طبعا من عقائد أهل السنة أنهم لا يسوون بين من قال لا إله إلا الله ومن امتنع عن قول لا إله إلا الله. يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه نفعته يوما من دهره. لكن

0: لابد من التوبة.
1: هل التوبة شيخ يعني من الشرك والكبائر كالتوبة من الصغائر؟
0: الصغائر هذه تكفرها الصلوات الخمس ويكفرها الجمعة إلى الجمعة وإلى آخره. الكبائر هذه تحتاج توبة،
1: توبة خاصة،
0: توبة نعم. ومن مات ولم يتب فمنها فإن أمره إلى الله، إن شاء غفرها له وإن شاء أدخله النار وعذبه ثم بعد ذلك يخرجه ويدخله إلى جنته.
1: والمكثر من المعاصي شيخ لو مثلا تاب توبة خاصة لكل الكبائر التي فعله ولا تحتاج لكل كبيرة من الكبائر توبة؟
0: المهم أن يتوب مما يقترفه من معصية الله، أن يتوب. فإذا تاب إلى الله كما قال الله توبوا إلى الله توبة نصوحة، ربنا سبحانه يأتيه موعده ويغفر له. ثم الله يحفظك شيخ مشاري، انتبه هنا إلى قضية. ربنا حسم قضية الشرك، هذا الشرك لا بد فيه من التوبة منه، والتوبة منه هي الإسلام. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه قضية محسومة. لكن زيادة في ترجية المسرفين، ربنا يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا الجزء من الكلام كان ربنا سبحانه مستطيعا أن يقول الله يغفر الذنوب وتكون مؤدية للمعنى، الله سبحانه يغفر الذنوب. هذه الذنوب، كلمة الذنوب هذا جمع، الذنوب جمع ذنب ومحلى بأل معرف، هذه عند أهل أصول الفقه تسمى صيغة عموم. الذنوب عندما نرى الجمع المحلى بأل معناه كل الذنوب، هذه نفهمها فقط بهذه الذنوب معناها كلها. ربنا سبحانه يؤكد أيضا بهذا التوكيد الذي هو جميعا، حتى لا يجي واحد يقول والله أنا فعلا سمعت الذنوب لكن ذنوبي أنا أكبر من أن تغفر، زاد لهذا النوع من البشر كلمة جميعا. لأن لا تظن أن أنت ذنوبك لما توهمت أنها خارجة من هذا العموم المستفاد بالذنوب أنها تخرج أيضا من التوكيد الذي أكد هذا. ثم أكد هذا كله بقوله إن، التي تدل على التوكيد. أي فضل أعظم من هذا؟
1: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شكرا لكم فضيلة الشيخ.
0: لكم
1: جزاكم الله خير.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: كل يوم قصة جديدة ورأي يستحق أن يسمع.
1: قلت اليوم على البعوض كم أعاني من البعوض
0: وقضية تشغل الناس.
2: صح أنه ظروفنا المجتمعية والاقتصادية هي من سببت هذا الشيء يعني فقداننا للبنية التحتية من كهرباء
0: من قلب الشارع إلى أثير الإذاعة بين الناس. برنامج يفتح الملفات، يناقش القضايا، يستضيف المختصين ويرصد أبرز الأحداث وما يتصدر مواقع التواصل، لأن صوت الناس هو البداية ورأيهم هو الأهم. بين الناس يأتيكم من السبت إلى الثلاثاء في الساعة الرابعة عصراً على أثير راديو عدن الغد 89.9959.

0: جديدة من برنامج بين الناس، لكم تحية طيبة من أعماق القلب، وأهلا بكم إلى موضوع جديد في رحاب هذا البرنامج، كما أننا نأخذكم كالمعتاد في جولة سريعة وخاطفة في أخبار السوشيال ميديا التي لا تكاد يوم إلا ولديها أخبار غريبة وعجيبة. ولكن قبل البدء وقبل الانطلاق في فقرات هذا البرنامج، دعونا نرحب من الذين هم خلف الكواليس بالزميل المخرج عاصم حكيم، ومن التقديم يزيد سيف. يا هلا ويا مرحبا بك يزيد.
1: يا هلا فيك خديجة، ويسعد مساك ويسعد مسا مخرجنا المبدع عاصم، ومستمعينا في كل مكان وين ما كنتم، في أي مكان، في السيارة، في الباص كالعادة، يعني في البيت، حتى جالس على قلص شاهي. ولو الآن بدأت تسمعنا أنصحك تروح تجيب قلص شاهي اليوم ملبن، لأن الموضوع اليوم مهم كذا وفيه يعني دردشة، يعني
0: من واقعنا الاجتماعي.
1: أيوة، حاجة في بعادات وتقاليد وكذا، فركز معانا اليوم، نشتيك مخمخ كذا ومركز علشان تتفاعل معانا وتعطينا رأيك بالموضوع، هل أنت متفق أو معارض؟
0: ولكن قبل البدء يزيد، دعنا ننطلق الآن إلى جولة سريعة وخاطفة في أخبار السوشيال ميديا، ولكن بعد لحظات، فكونوا معنا.

0: أهلا وسهلا بكم متابعينا في جولة جديدة داخل عالم السوشيال ميديا، العالم الذي لا يكاد يترك لنا يوما يمر إلا ويحمل معه قصة أغرب من التي سبقتها وحكاية تثير الدهشة وأحيانا تفتح أبوابا من الأسئلة لا نجد لها إجابات سهلة.
1: نعم، ومن عدن نبدأ جولتنا اليوم بحادثة غامضة أثارت موجة واسعة من الاستياء والجدل بعدما تعرضت طفلة تدعى منار محمود لواقعة اعتداء داخل مدرسة الغرباني بمديرية كريتر، حيث أقدمت امرأة مجهولة على قص شعر الطفلة ثم غادرت المكان دون أن نعرف هويتها حتى الآن.
0: والأغرب أن الواقعة حدثت خلال فترة الاستراحة المدرسية حين تمكنت المرأة من الوصول إلى الطفلة واستدراجها من ساحة المدرسة إلى إحدى دورات المياه في مشهد يثير الكثير من علامات الاستفهام حول كيفية حدوث ذلك داخل مدرسة يفترض أن تكون بيئة آمنة للأطفال.
1: نعم، وبحسب ما تم تداوله أغلقت المرأة الباب على الطفلة وقامت بقص شعرها ثم وضعت الشعر داخل حقيبة الطفلة وغادرت وهي تحمل الحقيبة، بينما بقيت منار الطفلة منار داخل دورة المياه إلى أن تمكنت إحدى زميلاتها من فتح الباب لها.
0: والد الطفلة تلقى اتصالا عاجلا من إدارة المدرسة، وعندما وصل كانت المفاجأة بانتظاره ابنة في الإدارة وقد قص شعرها، الأمر الذي دفعه إلى التساؤل كيف تمكنت امرأة غريبة من الدخول إلى المدرسة والخروج منها رغم وجود حراسة على البوابة.
1: والد الطفلة تقدم ببلاغ رسمي إلى الشرطة فيما باشرت قوة أمنية مراجعة كاميرا المراقبة في المحلات والمواقع المجاورة للمدرسة، لكن هوية المرأة لم تكشف حتى اللحظة.
0: وهنا يزيد انتقلت القضية من مجرد واقعة غامضة إلى ملف أكبر يتعلق بأمن المدارس، كيف تمكن شخص مجهول من الوصول إلى طفلة داخل المدرسة وأين كانت الرقابة أثناء فترة الاستراحة؟
1: نعم خديجة، أسئلة كثيرة يعني طرحت حول دور الحراسة والمعلمات والمشرفات كمان، خصوصا في الساحات والممرات والمرافق اللي يستخدمها الطلاب يعني خلال الفسحة، وسط مطالب بفتح تحقيق جاد يكشف ملابسات الواقعة ويحدد المسؤوليات.
0: والقلق لا يتعلق بالطفلة وحدها، فمثل هذه الحوادث قد تترك أثرا نفسيا على الضحية وعلى بقية الطلاب، خصوصا عندما تحدث داخل المكان الذي يفترض أن يشعر فيه الطفل بالأمان.
1: ومن حادثة داخل مدرسة نرفع أنظارنا هذه المرة إلى سماء عدن.
0: مشاهد جوية وثقها كابتن طائرة من سماء المدينة أثارت تفاعلا واسعا لأنها أظهرت كريتر بشكل مختلف تماما، مدينة تاريخية تبدو وكأنها تستقر في قلب فوهة بركانية عملاقة.
1: نعم خديجة، فكريتر تقع في منطقة تحيط بها الجبال البركانية وهو ما يجعل شكل المدينة من الأعلى مشهدا لافتا يعني بصراحة، ولا يظهر بهذه الصورة بوضوح إلا عند مشاهدتها من ارتفاعات عالية.
0: ومن سماء عدن يزيد إلى قمرة القيادة نفسها، فهناك قصة يمنية أخرى لفتت الانتباه.
1: صحيح، إنها قصة الكابتن اليمنية عفراء محبوب علي اللي رجعت إلى مجال الطيران المدني عبر الخطوط الجوية اليمنية في منتصف سبتمبر 2026 بعد توقف طويل دام نحو 16 عام بسبب ظروف الحرب والاضطرابات اللي شهدتها البلاد.
0: عفراء بدأت مسيرتها في مجال الطيران عام 2010 وتعد بحسب المعلومات المتداولة ثاني امرأة يمنية تقود طائرات مدنية في تاريخ اليمن بعد الكابتن روزا عبد الخالق.
1: وفي 16 سبتمبر من 2026 عادت عفراء إلى قمرة القيادة من جديد بعد سنوات طويلة من الانتظار لتفتح صفحة جديدة في مسيرتها المهنية.
0: لكن عدن لم تتوقف عن إثارة الدهشة،
1: هذه المرة من فوق جبال كريتر نفسها صور ومقاطع انتشرت على التواصل الاجتماعي، ما يشبه أعمدة دخان تتصاعد من قمم الجبال.
0: نعم يزيد، المشهد كان كفيلا بإثارة المخاوف والتكهنات. هل هناك حريق؟ هل هناك نشاط بركاني؟ أم أن الأمر مجرد ظاهرة جوية؟
1: صحيح، والتفسير المتداول لدى المختصين مختلف تماما، فما يبدو أنه يعني دخان للجميع، هو في الواقع تكثف للسحب المنخفضة.
0: فالرياح البحرية المحملة بالرطوبة تدفع الهواء باتجاه المرتفعات المحيطة بكريتر، ومع صعود الهواء إلى الأعلى وانخفاض حرارته يتكاثف بخار الماء ويتحول إلى غيوم منخفضة تلتصق بالقمم وتتحرك مع الرياح.
1: وهكذا يتحول هذا المشهد الطبيعي إلى لوحة تبدو من بعيد وكأن الجبل نفسه يخرج دخان.
0: ومن أجواء عدن الطبيعية إلى موقف إنساني هذه المرة،
1: فقد توجهت الدفعة الأولى من شباب مديرية التواهي إلى مستشفى عبود العسكري للتبرع بالدم استجابة للنداء الإنساني والحملة اللي أطلقها وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبة.
0: وكان الوزير قد دشن الحملة في المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بعدن وتبرع بالدم بنفسه في رسالة تشجيعية تهدف إلى دعم مخزون الدم ومكوناته ومساندة المستشفيات وأقسام الطوارئ.
1: شيء جميل وخطوة موفقة طبعا أكيد، ولكننا نعود مرة أخرى إلى أجواء المدارس الآن، وهذه المرة مع واقعة أثارت جدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.
0: منشورات ومواقع أو مقاطع متداولة في منتصف سبتمبر 2026 تتحدث عن تعرض طالب للضرب داخل مدرسة الإخلاص على يد أحد المعلمين.
1: الواقعة بحسب ما تم تداوله بين الناس أثارت موجة غضب واستنكار من المتابعين وأولياء الأمور، وسط مطالبات بالتحقق من تفاصيل الحادثة وفتح تحقيق من الجهات المختصة.
0: كما تصاعدت الدعوات إلى حماية الطلاب من العنف داخل البيئة التعليمية وتوفير الدعم النفسي للطلاب عند الحاجة، مع التأكيد على أهمية أن تكون المدرسة مكاناً آمناً للتعلم.
1: نعم، ومن مدارس عدن ننتقل إلى الهند، حيث قصة تبدو وكأنها خرجت من فيلم.
0: صحيح، شاب هندي يدعى يشمنت سينغ شا اشتهر بلقب الفتى المرن أو الرجل المطاطي بسبب قدرته الاستثنائية على تحريك جسده وثنية بزوايا غير مألوفة.
1: نعم خديجة، وتظهر المقاطع المتداولة قدرته على ثني ظهره بشكل كبير وتحريك أطرافه بزوايا لافتة يعني بالفعل، فالأمر الذي جعله يحظى باهتمام واسع على منصات التواصل.
0: أنت تحب يا يزيد تكون زيه مثلا تلوي رقبتك أو جسمك؟
1: لا الصراحة بتكسر.
0: أنا عن نفسي لا، بس إذا يعني هذا أمر طبيعي قدرة الله نافذة.
1: ينفع يدخل من هذا الموضوع فلوس، يعني يشتغل بالجومباز بهذه الرياضات.
0: ويرتبط تفسير هذه المرونة بفرط مرونة المفاصل، وهي حالة يمكن أن تمنح بعض الأشخاص مدى حركيا أوسع من المعتاد، إضافة إلى التدريب المكثف على اليوغا والحركات الاستعراضية.
1: ولهذا تحولت حركاته إلى مادة جاذبة لملايين المشاهدين اللي تابعوا مقاطعه على منصات التواصل مثل انستغرام ويوتيوب وغيرها.
0: وإذا كانت قصة الرجل المطاطي غريبة، فما رأيكم بقصة السارق الذي وجد نفسه أمام مئات الليمونات؟
1: في الهند كمان، يعني بلاد العجائب هذه، فتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قصة شخص اتهم بسرقة نحو 600 ليمونة قبل أن يقرر صاحب المتجر معاقبته بطريقة غير تقليدية، إجباره على تناول الليمون.
0: صحيح، وبدلا من اللجوء مباشرة إلى الشرطة تحولت الواقعة إلى عقاب غريب، لكن النهاية كانت أكثر غرابة.
1: فمع ازدياد كمية الليمون وعجز السارق عن تحمل الحموضة، قيل أن الشخص طلب بنفسه استدعاء الشرطة، يعني السارق طلب الشرطة تمام، مفضل مواجهة الإجراءات القانونية على الاستمرار بهذا العقاب. صراحة معلوموش يعني.
0: صحيح، لكن كالعادة مع قصص السوشيال ميديا هناك من تعامل معها كواقعة طريفة وهناك من انتقد الطريقة، وهناك أيضا من شكك في صحة القصة من الأساس.
1: أنا أشوف صراحة دي طريقة ممتازة لمعاقبة السارق، يعني بيندم عمره كله أنه يسرق. خلاص قد قال يا جماعة جيبوا لي الشرطة مع الشيشة كليم ولا اشتعد ليمون. طيب ومن الليمون الآن نروح لعند الروبوتات ثاني مرة.
0: هنا تبدأ القصة التي جعلت مواقع التواصل تتساءل، هل وصلنا فعلا إلى عصر العائلات الروبوتية؟
1: انتشرت قصة عن زوجين من الروبوتات في الإمارات أنجبا طفلا آليا يدعى سناد بعدما وصف بأنه زواج رقمي سابق.
0: نعم، لكن الحقيقة أن القصة جزءا من حملة ترويجية رقمية أطلقتها شركة إماراتية وتضم عائلة روبوتات بأسماء وشخصيات مصممة ضمن محتوى رقمي، من بينها الأب سنيدا والأم موزة والطفل سناد.
1: أم موزة اسم حلو. يعني احنا قدام حملة تسويقية يعني تمزج بين التكنولوجيا والهوية الثقافية الإماراتية، مش قدام عائلة بشرية أو حدث واقعي بالمعنى اللي قد يوحي به الخبر المتداول.
0: ومع ذلك يزيد، استطاعت القصة أن تشعل موجة من التعليقات الساخرة والكوميدية، وفتحت نقاشا أوسع حول حدود التسويق الرقمي وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي والروبوتات أن تعيد تشكيل الطريقة التي نتفاعل بها مع المحتوى.
1: نعم، والآن الشك تتخيل ماذا لو أصبح الروبوت اللي تشوفه على الشاشات داخل منزلك بالفعل.
0: نعم، شركات تقنية تعمل على تطوير روبوتات شبيهة بالبشر قادرة على تنفيذ مهام منزلية، من بينها تنظيف غرف المعيشة وترتيب بعض المهام اليومية.
1: لكن هذه التكنولوجيا ما تجي لوحدها، معها أسئلة كبيرة حول الخصوصية والأمان.
0: فالروبوتات المنزلية تحتاج إلى كاميرات وحساسات متطورة حتى تتمكن من فهم البيئة المحيطة بها ورسم خرائط للمكان والتحرك بين الآثاث والأغراض والحيوانات الأليفة والأطفال.
1: وهنا يظهر السؤال الأهم، ماذا يحدث للصور والبيانات اللي تلتقطها هذه الأجهزة من داخل بيتك؟
0: بعض الشركات يزيد تستخدم بيانات جلسات التشغيل وتسجيلات الأجهزة لأغراض تتعلق بتطوير وتحسين أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يثير مخاوف لدى بعض المستخدمين بشأن الخصوصية واحتمالات اختراق الأجهزة.
1: نعم، والأغرب خديجة أن بعض الروبوتات التي تبدو مستقلة بالكامل قد تحتاج في بعض المهام المعقدة إلى تدخل بشري عن بعد، بحيث يتولى مشغلون يشرب يعني بشريون المساعدة عندما يواجه الروبوت موقف ما يقدر يتعامل معه بنفسه.
0: وهذا مفهوم عندما نتذكر أن المنزل ليس مصنعا منظما، المنزل مليء بالمفاجآت، ألعاب أطفال على الأرض، كراسي، حيوانات أليفة، أشخاص يتحركون، وأغراض تتغير أماكنها باستمرار.
1: نعم، البيت حياة يعني ومش متوقع، يعني بالذات لو عندك عيال يعني صغار الله يعينك. يعني أما التكلفة فهي قصة ثانية ما أقول لكمش، فبعض الخدمات تعتمد على التأجير بالساعة، وبينما تصل أسعار بعض الروبوتات المنزلية الشبيهة بالبشر إلى عشرات الآلاف من الدولارات.
0: ومع كل هذه الإمكانات يبقى سؤال السلامة حاضرا، هل نحن مستعدون فعلا لوجود آلة ثقيلة تتحرك بشكل مستقل داخل المنزل بالقرب من الأطفال والآثاث والأشياء الثمينة؟
1: أسئلة كثيرة وإجاباتها ربما مع تطور التكنولوجيا ودخولها بشكل أكبر إلى حياتنا اليومية.
0: وهكذا نصل معكم إلى نهاية جولتنا، جولة بدأناها بحادثة غامضة داخل مدرسة في عدن، وحلقنا فوق جبال كريتر، ودخلنا قمرة قيادة طائرة، ثم انتقلنا إلى أغرب قصص السوشيال ميديا في الهند وعالم الروبوتات. كانت معكم جولة جديدة من عالم السوشيال ميديا، حيث الحقيقة أحيانا أغرب من الخيال. نلتقي بكم متابعينا في جولة جديدة وقصص جديدة وربما غرائب أكثر. أما الآن نذهب إلى فاصل ثم نواصل، كونوا معنا.

0: إذن مستمعينا، فينما كنتم ننتقل الآن وإياكم إلى موضوعنا الرئيسي لهذه الحلقة، واللي أكيد كنتم منتظرين له. موضوعنا اليوم عن العادات والأعراس. فأثار مشهد متداول مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي جدل واسع، يعني لما ظهرت فرقة رقص من الرجال يقدمون فقرة راقصة داخل إحدى قاعات الأعراس المخصصة للنساء في عدن. طرح هذا الحدث تساؤلات جادة حول التغيرات الطارئة على طبيعة الاحتفالات.
1: فبينما يرى البعض أن هذه التصرفات تشكل تعديا صريحا على العادات والتقاليد وتمس بخصوص النساء وحرمة المساحات المخصصة لهن، يشير آخرون إلى وجود خلل تنظيمي وغياب للضوابط الواضحة بين أصحاب المناسبات وإدارات القاعات، مما يضع الحاضرات في مواقع أو في مواقف غير مريحة ومفاجئة.
0: نعم، وسؤالنا التفاعلي لهذا اليوم اللي لازم تجاوبوا عليه أكيد، برأيكم هل تشوفوا الأمر هذا يعني حرية شخصية لأصحاب العراس أو أصحاب العرس، أم تتفق مع وضع ضوابط الخصوصية؟
1: طبعا يمكنكم كالمعتاد الاتصال ويعني طرح آرائكم، تعليقاتكم، وكل ما يذور في أذهانكم وكل ما كنتم تعرفوه في السابق، تحديدا في العوام 70 وما قبل العام 70، وتعملوا لنا مقارنة بين العام 70 عندما كانت عدن تزدهر وكانت حاضنة للثقافة، وبين عدن اليوم، وهل هي عادات لم تتغير أم أنها كانت في السابق موجودة وتم استحداثها مؤخرا. ونستقبل أولى اتصالاتنا لهذا اليوم ونقول يا مساء الورد.
0: عاودوا الاتصال اللي قطع عليها الخط، يحاول يتصل تاني مرة.
1: ونعود ونذكر بأرقام هواتفنا كالمعتاد 78-195-21-21، كما يمكنكم الاتصال بنا عبر رقمنا الأرضي الذي هو 02-338-7913. ولدينا اتصال ونقول يا مساء الورد. ألو؟
2: ألو، مساء الورد.
1: مساء الورد.
2: مساء خديجة ومساء الخير يزيد.
1: يسعد مساك أستاذة منى، كيفك؟
0: يا مرحبا.
2: الله يسلم حالك، الحمد لله، إن شاء الله تكونوا طيبين برضه.
1: وأنت يا رب تكوني طيبة أستاذة منى.
2: ومساء الخير كمان للمتصلين اللي موجودين دائما معكم، جمهور عدن القد جميعا اللي يسمعونا بالباصات بكل التطبيقات والواتس بالفيس، كل بصفة باسمه لهم التحية جميعا.
1: الله يحييهم.
0: أهلا فيك.
2: طبعا بالنسبة للموضوع اليوم جميل جدا، وفعلا يعني في فرق كبير بالعراس من يعني يمكن نحن جيل نقدر نقول الثمانينات التسعينات، مش جيل السبعينات والستينات زي يمكن العم محمد اللي هم معكم في البرنامج ويقدروا يمكن يفيدكم أكثر. بس أنا سمعت عن أعراس كانت زمان فيها عادات وتقاليد تختلف عن أجيالنا وأجيال السبعينات وأجيالكم أنتم الشباب كمان الجدد يعني أبناءنا اللي هم قلت الألفينيات وكذا. طبعا يا خديجة ويزيد، أكيد في حاجات بتطرأ على الأعراس وعادات تدخل وبس تكون جزء من ثقافة المجتمع نفسها، وفي أشياء كمان ثانية أو عادات أخرى بنقتبسها نحن كمجتمع يمني من المجتمعات الأخرى كالخليجية أو غيرها، حتى الهندي دخلناه وغيرها وغيرها من لقطات من أشياء من فقرات وهكذا.
1: أيوة.
2: طيب الموضوع اللي تكلمتوا عنه هو فقرة الرقص. شوفوا، أنا أظن أنه أهل العرس هم عندهم الحرية المطلقة أنهم يعملوا أي فقرة أو أي شيء طالما يمس بأخلاق والدين وكذا. مسألة أن دخول كفرقة منها مكونة أعتقد من 5 أشخاص هي حصلت مرة وشفتها أني ما بيدخلوش يا خديجة ويزيد إلا بعد

0: رجعنا للحجاب الرسمي كلنا كنساء موجودات حتى أهل العروس نفسهم.
1: أيوة.
0: يعني قبل ما تدخل العروسة حتى هو بيدخل العروس فقط هي دي بتعمل يعني كزفة للعروس نفسه فقط. عرفت كيف؟
1: أيوة أيوة.
0: يعني هو بيدخل العروس بيكونوا حوله هذه الفرقة وبيعملوا له فقرة رقص كفرحة للعروس أو كهدية للعروس. أكثرهم حتى والله أخت العروس أمه بتجيب له هذه الفرقة لأن هي بدقائق أو نص ساعة بتقدر مش عارفة كم يعطوهم هذه الفرقة بس كفرحة وكجزء من ثقافة أو عادة يعني كانت يمكن زمان موجودة ما أعرف إنها كانت موجودة زمان أو لا بس ظهرت الأيام الأخيرة. طيب مش عيب ولا حرام طالما إنه العروس بيدخل أهل العروسة بيدخلوا كرجال وقبل الدخول هي صاحبة العرس أو القاعة نفسها بياخذ المايك بيقول للناس إنه العروس بيدخل أو أهل العروس بيدخل نحن المتحجبات أو النساء طبعا ما فيش وحدة مش متحجبة الكل بالقاعة يعني هو نفر بيحجب 300 حبة كلنا الحمد لله بكل بيلبس يعني حجابه هم بيدخلوا بيعملوا فقرتهم بيخرجوا يعني الغلط في الموضوع إذا هم جلسوا مع النساء ممكن جلسوا يأكلوا جلسوا على كراسي معينة جلسوا وضيقوا على المدعوات لأن نحن عادات وتقاليد إنه كل يعني كل اللي عاداته وأني أفتخر بصراحة يعني كل ما أروح دولة أسمع عن عن عن, عن عاداتنا كيمنيين إنها من أجمل عادات بين قوسين أقول لكم للخصوصية لأن هذه خصوصية فعلًا يعني تحسي نفسك انتباه مانية خديجة يمكن كمرأة
1: أيوة.
0: نحن بناخذ راحتنا
1: أيوة.
0: باللبس بالحركة بكل شيء ولا
1: أيوة.
0: لا
1: أيوة أيوة
0: بس أعتقد
1: صحيح.
0: إن هذه أيوة هذه النص ساعة اللي بيدخل فيها العريس أو أهل أبو العروسة أخو العروس يعني كرجال بيدخلوا كذا بيسلموا عليه بيتصوروا بياخذوا صورة للذكرى دخلت الفرقة هذه 10 دقائق وخرجت أشوف إنه ما فيش حاجة طالما ما تتعارضش مع العادات والتقاليد ونحن بنلبس وكذا هم يدخلوش هجوم يعني كذا بالطاق للباب يعني خلاص دخل على طول لا هم بيعطوا خبر أصلا قبل
1: صحيح.
0: فهذا رأيي وأتمنى يعني كل واحد رأيه بس أنا أتمنى أنه نحافظ على عاداتنا والتقاليدنا لأنه هذه العادة عادة تعتبرها لكن في عادات أخرى كثيرة بالعراس يمكن أصبحت أحس أنه ما لش داعي وما لش لازم بس ما يعني ما تخصش المجتمع اليمني ومش موضوعنا للبرنامج اليوم إن شاء الله نكون تأخذوها في برنامج أخر
2: يعني أيوة. أنت تشوفي صار. لأنه ما فيش داعي للجدل اللي صار يعني كان كثير مبالغ فيه
0: كان مبالغ فيه طالما هو دخلوا في فقره معينه في فتره معينه واعطاء خبر للمدعوات في في في في, في, في القاعه حفاظا على خصوصيتهم وحجابهم 5 سنين اشوف انه عادي ما تعدت حدوده لانه نحن المدعوات نقعد على الكراسي من زاويات لحالنا هم بيدخلوا على الجسر او على خط معين يا يزيد يمكن انت تعرف القاعات كشاب وكذا شفتوا كيف انت يدخلوا ويدخل العريس اصلا ويدخلوا معه هذه الفرقه حوله يرقصوا
1: أيوة.
0: وبيخرجوا على طول بس مجرد زفه عاديه
1: أيوة.
0: هم ما يجلسوا يرقصوا مع المدعوات ويجلسوا على جنب ومعهم هذه ما عمرها حصلت وخاصه في مجتمعنا كان يمكن زمان يعني
1: صحيح استاذه منى
0: انا على هذه الاشياء
2: ايوه
0: وشكرا جزيلا
2: شكرا جزيلا
0: وقت المتصلين
1: شكرا. شكرا جزيلا لك كفيتي وفيتي أستاذة منى وكان طرح أنه المسألة هذه إثارة قصة أنه دخول فرقة موسيقية لتحيي عرس مبالغ فيه هي مثل ما وضحت أنه الفرقة بتدخل بتعمل زفة وبترافق العريس في زفة لمدة 10 دقائق وبتنصرف على طول ونستقبل وجهة نظر جديدة واتصال جديد ونقول يا مساء الورد
3: مساء الخير
1: مساء الورد أستاذ محمد فضل
3: كيف حالك خديجة
1: الحمد لله
3: يزيد وعاصم
2: يا هلا فيك
3: تربوي ابنتي منع
1: يا هلا بيك أيوة
3: لكن قبل أن أتكلم عن الموضوع بس بدقيقتين أولا علاقتك في الآن في العصر ها أود أن أودي الشكر لمدير الأمن ونائبه أبو كرقبر يسمع كلمتي وبدأ مباشرة العمل حول الدراجات
2: أيوة فعلاً شفنا الخبر
3: وعبر مدير الإعلام حقهم يتابعوا الموضوع محمد علي الإزمان يعني بدأوا تنفيذ العملية أمس وهذا الشكر جميل لهم إنهم يتابعوا الحلقات
1: يشكروا على يشكروا يعني شكر جزيل مشكورين
3: هذا أول تنبيه فقط إنه يعني في تجاوب إيجابي ها
1: أيوة
3: أما مش من الموضوع شو بقول لك فرق لما قلت السبعينيات والآن فرق بين الثرى والثرياء
1: أيوة
3: عدن كانت حضارة
1: أيوة
3: وكان تفاهم وكان تقدير للرجل والمرأة وتقدير جيد وتبادل حضاري وحوارات وأماكن يعني ما فيش هذه العقد الخاطئة والنظرة الخاطئة. أنا رجل هذه أمرأة لا هذه أختي وأنا أختها هذه زوجتي هذه أمي هذه هذه زميلتي متلاشى حتى التعليم كان مختلط.
1: أيوة أيوة.
3: لهذا خلق بعد العقد وبعد النظرة السيئة. كنا نعمل الأعراس لكن كانت أغلبها أما مخادر نساء مخدرة نساء مخدرة الرجال أو في نوادي محددة مثلا من تزال المرأة في خور مكتب كان من تزال خالد المرأة أعراس قدام شيفيو وأروى واستراحة ونادي الشرطة والعروس عروسة حق الجيش وبعض أندية كذا ما كان هذه النساء كان في حفلة لكن كان الليوي تقيل الرجال صراحة الرقص الرجال لكن مثل النساء كان يأتي مشتري حتى فنانة حتى فنان يجي فنان يجي بمكان على جنب ويحق يعني صراحة كان في تآلف يحق لأهل العروس وعروسة أن يعني يدخلوا كان رجال أو نساء في وقت محدد يرقصوا مع أقاربهم مع أقاربهم مع العروس مع العروسة مع أقاربهم يرقصوا رقصوا محدد كان يدخلوا يرقصوا لكن رقص محترم محتشم ألفة تآلف لكن بعد التسعين صراحة تغيرت النظرة لأن إيش الثقافة انعكست والحضارة انعكست
1: أيوة
3: وخاصة نحن كنا قلت ذكر كان في التعليم مختلط كان خلاص من الابتدائي شوف هذا اللي تعلم مع أخته قلت تكون زميلته في العمل
1: أيوة
3: ها؟
1: أيوة
3: لكن النظرة الآن بعدوا مش على التعليم فقط على النظرة كرسوا عداء بين الرجل والمرأة ونظرة بعضهم الرجال مع احترامي لهم تقديري يشوف المرأة هذه خلاص وكأنها عدو له أو كأنها من كوكب آخر لهذا النظرة سيئة صراحة واختلفت الآن القاعات هذه دخول الفرقة صراحة خطأ أقول حتى الآن دخول الرجال صراحة في القاعة ليش؟ لأن نظرة الرجال تغيرت كانت أول يدخل نظرة إنسانية ويبارك عبد الصوي ويخرج لا لا نظرة غير ثقافية أنا أركز على الثقافة إيش الثقافة يا خديجة أنت متعلمة ويزيد هي انعكاس ما يعتمد في المجتمع كما قال الجواهري في بغداد أنا قابلت في بغداد قال الثقافة هي لها مية تعريف أبرز تعريف لها هو انعكاس ما يعتمد في المجتمع أنا ما أنظر لهذه الفتاة أو هذه أختي وهذه أمي وهذه بنتي وهذه زوجتي هنا هنا هنا هنا الحضارة وكأنك تعامل عائلتك كما تعامل الآخرون لكن عندما تنعكس الثقافة اللي دخيلة على عدن صراحة حتى هذه القاعات اللي أصبحت يا خديجة عبء على العروسة العروسة القاعات هذه دخيلة شبيهة ولو تقول عليها حلقة
1: أيوة
3: العروسة هم كيف يجيبها إشكالي في القاعة واللي عايب مش جاب أكل قليل واللي جاب قليل واللي كثير واللي فنانة واللي مش صور والتصوير أعباء أعباء فوق أعباء أيوة. وخارج العادة التقاليد
1: أيوة لا. صحيح
3: حضارة حفل فني متواضع رغص أذكر الله رحمه غانية كانت قالت ابني يجي يغني في مخازن هذا اللي كان صديق الإذاعة أختي نور مصلح فنان كان شيء جميل مرح وضحك وتألفة وكان في أذكر أنه حتى مرة كان ابنها يغني في مخدرة وما موجودة محل البديو متبس بديوية متبس البديو محل البديو المغرمة قال متبس خالتي أمي غانية راح يكون مسرح كلهم في ألفة في تعالف في ثقافة أرجو عدن عدن عدن صراحة حاجة إيش يقول عليها ما هي مثلها كان نفس لبنان أو بغداد أو القاهرة فقط
1: صحيح
3: عدن كانت حاجة أنا والله جرب بدني لما ذكرت عدن
1: يا النساء
3: أنت يا خديجة تروحي حتى العائلة تروح تعمل حفلات في الساحل الأبيض والله كأنهم في بيوتهم أمان الله أمان الله لأن تعالي خرج أعمل حفلة ولا ذا لغي لك اللي يجي مخزن واللي يجي مجارة واللي يجي تدور واللي يعني حاجة مغززة أنا أقول هكذا أن مش الزمن تغير أهل الناس تغيروا الثقافة تغيرت
2: طبعا
3: أرجو أن نعود لثقافتنا والمناهج الدراسية والتربوية والروح ونعود للأخلاق ومن أخلاق ما ذهبوا وإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا الله يخليك
1: صحيح
2: شكرا جزيلا لك على اتصالك وعلى مشاركتك ودائما
1: شكرا لك معلومات. أستاذ محمد فضل ودائما أنت بتعطينا قصص من الزمن الجميل كيف كان الناس عايشين وكيف اليوم تغير حالهم ونأخذ اتصال جديد ونقول يا مساء الخير
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام عليكم أبو السلام. فهد حياك الله
4: كيف الحال يا أولادي
1: الحمد لله احنا بخير طول ما انت بخير
4: الحمد لله الله يعطيكم العافية
1: الله يعافيك يا رب
4: أنا لي الشرف الكبير بأن جاءت مكالمتي بعد مكالمة الأستاذة منى والأستاذ محمد فضل
1: يا سلام
4: وهذول الاثنين يعتبروا مدرسة شوفي كيف محمد فضل جاب عن العهد القديم.
1: أيوة.
4: ومنى الأستاذة منى الله يحفظها جابت برضه عن العهد الجديد. أسروا الموضوع كاملا بكل ذوق وكل عجاب وكل إخلاص. بس نحن بالنسبة للريف بالريف زمان
1: أيوة.
4: ما قبل السبعينات كان ممنوع الرجال يدخلوا عند الحرم نهائيا ممنوع الحرم يكونوا في مكان لنفسهم حتى الشاحد عندنا شاحد يدق طاسة اللي يرقصوا عليها الحريم يجلس برا ما يدخل يجلس برا الباب ويدق من برا الباب الرجال لهم مفرش آخر ويرقصوا ولهم شاحب انفسهم ويرقصوا لهم انفسهم هذه ما قبل السبعينات ما بعد السبعينات شرح لكم الأستاذ محمد فضل وكفى ووفى
1: يعني بالريف وبالمدينة
4: بالريف ولكن في المدينة الآن لا يا بنتي كان من قبل زي ما قال الأستاذ محمد فضل كان في ذوق
1: أيوة.
4: في احترام
1: أيوة.
4: في احترام في أخلاق في أخاء في الإنسان والله العظيم إنه قدامك الحرمة إنك تعتبرها زي واحدة من أسرتك ما تنظر لها بنظرة سيئة أبدا كنا زي الأخوة نمشي بالسوق بالمكان بأي مكان تعتبرها واحدة من أسرتك لكن الآن اختلفت الأمور اختلف الحابل بالنابل
1: أيوة
4: واصبحوا الآن الناس زي الكلاب اللي تنهج في الفريسة تشوف الحرمة كأنها فريسة قدامها مش حرمة بشر زيها وما بنطول نترك الفرصة للآخرين وشكرا جزيلا وتحياتي لكم جميعا وللأستاذ محمد فضل والأستاذة منى وكل المشاركين معاكم جميعا وشكرا جزيلا مع السلامة
1: وشكرا لك أيضا أستاذ أبو فهد ولكل المتصلين والمشاركين معنا ونستقبل اتصال جديد نقول يا مساء الخير
5: ألو يا مساء الخيرات
1: يا مساء الورد
5: يا ميت أهلين وكمان يا مرحبتين
2: يا مرحبا
5: تحية لك خديجة تحية لك يا زيد
2: تحية لك كمان
5: تحية لمخرجنا تحية للمشتركين حبايبنا المتصلين يبعث لكم الصحة والمصاري
1: ويبعث لك يا رب
2: وانت كمان
5: آمين إن شاء الله يا زيد
2: أيوة
5: على المرة الأولية قلت لي على أنه في ريبورت شحات
1: أيوة
5: الحين في يتزوجوا
2: أيوة
1: ومنظف كمان ومعانا منظف اليوم
5: لا وعاد جابوا جاهل
2: ايوه جابوا جه
5: الموضوع كبر
2: طوروا ملاي قلت لك يشحتوا ليش انه معاهم عيال ايش يصرفوا عليهم
1: ايوه صحيح
5: لا موضوع كبير عاقل
2: ايوه
5: طيب بعدين ايش نحن بيقع يعني من بني ادم الزوج من ريبوت ولا بس
1: لا احنا بنختفي خلاص البشر بيختفي وبيصير كوكبنا كوكب روبوتات
5: اه ونحن بننتهي
1: خلاص
2: الله يستر
5: لا حسين هم نخليهم يربوا العيال
2: ايوه خلاص قدوا حسن يوفروا علينا
5: وفرنا بس جلوس رجل فوق رجل هم يشتغلوا هم يرتبوا هم يصلحوا كل شيء
2: وش حت بدالنا كمان
5: والله من اول انا ضحك على الخبار دي
2: الله غريب
5: بالنسبه لموضوع الحلقه
2: ايوه
5: ما قصروا لكن نحن عاداتنا وتقاليدنا تختلف نحن نجب ان نطرح احترام للمراه كيف ما كان هذا موجود لا تتفوق انه هذا عرس خاص بالنساء ابعدوا الرجال هاي هذا عرس خاص بالرجال ابعدوا النساء هاي دخلت الراجل خرجت الراجل اهله بيصوروا معه اهله مش عارف ايش حبكت الا في ذا الوقت انت بتصور لما تروحوا البيت بعدين تصوروا ولا تصوروا في اي مكان لازم تدخلوا تضايقوا النساء لازم يتلبسوا من جديد ويتخطوا من جديد مشانك انت تدخل تصور لو قلنا العريس بقول ها لانه حفلته او تعتبر مره في العمر يدخل سريع
2: بس في ناس يدخلوا معاه يعني مليان جنب العريس
1: لكن الاضاءه يزيد بيتم اطفائها اللي فوق النساء الاضاءه جميعها بيطفوها
5: يا خديجة المكان يعتبر محرم بغض النظر يطفوا ولا ما يطفوا العريس لانه حفلته في العمر مره يمكن يدخل بس بعد ما يسوي احتياطات كامله في ناس ما تضايق سجلوك في الخط انه بده يدخل فرقه وانه نص العالم ما بيجيش لهذا لا تضايق النساء. نحن نقول مهما كان أنت تشيت فرح، أنت عزمت ناس مش بيدك ولا تتحكم زي ما تشتي ولا على كيفك. أنت عزمت ناس والناس ولهم خصوصية وضع لهم خصوصيتهم. أنت بتخلي ذون يدخل في غضون وذون يدخل في غضون، مشكلة دي. خلوا للحريم حريتهم الكاملة. الحريم يعني اللي تسرحت واللي مكيقة واللي كذا واللي كذا، بغض النظر أنت ما تشوف لهم زحمة ولهم كثيرة، ما يصح ما يصح. هذا خاص اسمه حريم
1: نساء، صحيح
5: له احترام، وهذا خاص بالرجال. لا نجعل دونا يقربوا عن دونا ويستمتعوا دونا في حقهم، دونا يستمتعوا في حقهم، فلا نخلق هذا دونا بدونا.
2: لا تقيش زاحم الثاني، كل واحد زاحم الثاني. يعني خلينا نرتاح، انتوا تخزنوا هناك بالقاعة وتمقيلوا كل شيء، واحنا نشي نرقص ونرتاح.
5: بالضبط. ايوه. حتى ايام زمان، ايام زمان كانوا ايام زمان يسولهم ساسر ساسر، النساء يسولهم ساسر، وما يكون في مخيل في مخدرة. أذكر أيام زمان ما حد كلام من الجماعة اللي قبلي.
1: أيوة.
5: إنه كان يسولهم ساتر، كان أيام في الأرياف يسولهم قصب، قصب يابس بيعرف يزيد درمهم. قصب يابس يركزوا لهم كذا، يركزوا لهم يحفلوا له ويركزوا ويركزوا قريب من المخدرة أو من المخيل، والحريم يجلسوا ولا بس يسمعوا الصغار يتحطم، ما يشوفوا حد ولا حد يشوفهم. فكان ممكن لكن عن بعد، لكن انه بيدخل ابوها وعمها وخالها واربعه من اخوانها ويدخلوا، مشكله دي. انت ذي مش خصوصيه ولا يخصك، انت طالما عزمت ناس يعتبر عام وخاص بالنساء، اسمه خاص بالنساء. حتى العريس يضايقوا منه، اخرج لك يا اخي، خليهم يبترعوا ويشترحوا ويشترقصوا ويشتوا ويشتوا، خلي لهم حاله.
1: ايوه
5: انت ترع لك حقك، حق الرجال.
2: ايوه صدقتهم.
1: صحيح.
5: سؤال.
1: لا لا تسلم،
2: شكرا.
1: تسلم، كفيتي ووفيتي أحمد.
2: مشكور، مع السلامة.
1: وتحياتنا لك كمان، شكرا على اتصالك.
2: شوفي أنا صراحة بعطي رأيي، يعني من حقي كمان أنا كمواطن أعطي رأيي.
1: أيوة.
2: أنا الصراحة أتفق مع أحمد اللبناني، يا أخي الرجال لحالهم الحريم لحالهم.
1: صحيح.
2: لا تدبشوش المي بالصليط، يعني كل واحد بحاله. أنا الصراحة أشوف كذا، يعني الزمن خلاص تغير. لا تقول ليش كنا زمان وكذا، نظرة للأسف أغلب الرجال الآن نظرتهم تغيرت. تمام. وأنا أقول لكم، يعني أنا كرجل أعرف أصحابي، أعرف الناس يعني كيف أصبحت نظرتهم، يعني صحيح. مش زي أيام زمان، يعني إحنا بنشوف صور حق زمان بنقول يعني كيف كانوا يجلسوا مع بعض، كيف قد شرحوا لنا بالاتصالات. يعني كان تعتبر اللي قدامك مثل أختك مثل. لكن الآن صراحة نشوف تصرفات غير لائقة من بعض الشباب.
1: وكان النساء يزيد زمان لما كنا بنشوف الصور بفترة السبعينيات وما قبلها، كانت المرأة بتمشي متحررة، شعرها برع وبتلبس،
2: كانت يعني بدون حجاب، ما حد يأذيها، ما حد يجي يتلفظ ولا يضايقها. أيوة. يعني كانت تمشي طبيعي بالشارع، حتى في مصر في دول كلها.
1: الآن يعني مجلببة وما بتلاقي الأمان.
2: تخيلي تخيلي، لأنها قدها لابسة الباب ومرقعة وكل شيء، وبرضه يتفرقوا عليها، يعني فين عاد تروح؟ أنا والله لما أشوف واحد يتفرق على حرمة مرقعة وملابسة وكل شيء أقول يعني فين عاد تروح الحرمة؟ فين تروح؟ فين عاد تسوي؟ تهاجر الأرض؟ تسيب الدنيا؟
1: وبعدين بيعاملوها يزيد كأنها مخلوق مختلف، يعني مش كفاية إنها لبست خيمة، ويعني كأنها شيء، يعني هي يعني هي مش بشر زيه.
2: أنا الصراحة أرحمهم من الحمق، والله جلس أفكر أقول إذا كان صحيح. أنا الضايق من الجاكيت هذا الخفيف والسروال والقرم، جلس أفكر أقول دحين اللي لابسه الباب وكل شيء مغطى، يعني كيف بالله تسوي؟ والله إني جلس أهم وأفكر، ولما أفكر يجي لي هم وأبطل أفكر حد.
1: ونستقبل اتصال جديد.
2: يبدو عاود الاتصال، اللي حاول يتصل يعاود الاتصال كمان.
1: ومعنا اتصال جديد. يا مساء الخير. الو الو الو
2: لو سمحتي
6: طفي. صديقة ويزيد، مساء الخير السعادة عليكم.
1: مساء الورد ام حمزة،
2: اهلا فيك.
6: اهلا. ما مسكش معي بالارض، تحت لكم بالجوال.
1: تمام، المهم سمعنا صوتك. أيوة. كيف حالك؟
6: ايوه تمام يا حبيبي، كيف انتم؟ تمام
1: الحمد لله، احنا بخير طول ما انتم بخير.
6: الموضوع جدا حلو، وأنا ما بضيف على اللي أضافه النجوم. أي. إنما نحن مجتمع متدين، مجتمع نرفض الاختلاط أو الأصح خلاص، يعني لأننا من زمان. فما حبكتش إنه العريس يدخل يعمل له يوم بقاعة.
1: أيوة.
6: نبغى نقول إنه نحن لما يدخل العريس صح نغط نلبس وبقى براقة مش عارفة إيه.
1: أيوة.
6: يكون مسكين واحدة وقدو خقود عينهم بالأرض، يلا وإنه يوصل للمسرح شوية ويخرج.
1: أيوة.
6: أنت تدخل فرقة رقص. طيب أنا كيف أقنع ابني أو زوجي أو أخي اللي برع مراعي برع القاعة إنهم دخلوا الشباب وسووا كذا وخرجوا؟ يعني إحنا شعب يعني الحرمة الوحدة والرجال الوحدة، عمرنا ما نحب الاختلاط. أيوة، فأنا أشوف إنه هذا الشيء يعني مثلا بتقولي مثلا كيف يتواجدوا ده فرقة الرقص بال خرجوا حق الجامعات والثانوية وكذا. هذا دقيقة نحن دقيقة مهيئين بلبسنا بحجابنا بعباياتنا البنات الخريجات وكذا، فهمتي؟
1: أيوة.
6: اللي يؤدوا فقرة الشباب.
1: أيوة.
6: فقراء ويدرسوا، إنما أنت عليك تحضري هذا التخرج وقد يكونوا موجودين هم نحن الفين، لكن لما أنت تكون حريم وبنات شبات ومش ياقو عرس شفتي اللبس يعني عرفتي؟
1: أيوة أيوة عارفة.
6: يعني حتى لما أيوة يعني نلبس العبايات والبراقع بس برضه كنظرة مش حلوة، لأنه نحن مع اليمنيين والكل يتكلم علينا بكل الدول إن نحن شعب متدين، شعب محترم، شعب ضد الاختلاط، خصوصاً وأن النظرة اختلفت بين البنت والولد. يعني ما كانش على أيامنا كانت النظرة، لأنه كان الكل سافر، الكل كان يخرج متحرر. فهمتي؟
1: أيوة.
6: فأنا والله رأيي من رأي الأستاذ محمد فاضل برضو والضام وأحمد اللبناني والكل يعني أشوف إنه ما فيش داعي كان لهذه الحاجات اللي تشيط فرح ذهنه يسوي له يوم وليلة لوحده.
1: صحيح.
6: أيوة هذا وجهة نظري، وتحياتي لكم للمتصلين والعاصم.
2: تحياتنا لك كمان.
6: دائما عاصم تحياتي له.
1: هو بيسلم عليك كمان من خلف الكواليس. تسلم يوم حمزة.
2: وأكيد كل شكرا جزيلا. شكرا،
1: مع السلامة.
2: مع السلامة. شكرا. وأكيد كل شخص رأيه يحترم هنا، وكل شخص قدم وجهة نظر جميلة. صحيح. في شخص اتفق، في شخص مع، في شخص ضد، وحلو يعني جميل الاختلاف. على فكرة الاختلاف هو اللي يميزنا، لما كل واحد يكون عنده وجهة نظر ورأي، ويعني في الأخير في الأخير يعني كل واحد يحترم رأي الثاني.
1: وبصراحة كان زمان في شيء اسمه مخادر، بعدن لازم احنا نتطرق له ان شاء الله في يوم من الايام في برنامجنا الصباحي يوم الخميس. الفرق بين المخدرة اللي كان تقام زمان للأعراس وبين النوادي اليوم، انا بشوف بصراحة المخادر كان لها جوها الخاص، نكهتها الخاصة، وزمنها الجميل. ولا يمكن لا يمكن قاعات اليوم بأضواءها بتكييفاتها بديكوراتها الفخمة، لا يمكن إنها تقارن المخدرة الخشبية اللي هي عبارة عن مربع خشبي من أربع زوايا، لا يمكن. يعني صوت الفنانة فيها يعني مختلف، والإثارة والحماس اللي بتشوفها من المعازيم من النساء وهي بترقص، حتى العروسة وهي يعني جالسة وسط الكوشة، يعني منظرها يعني غير بصراحة. أما اليوم
2: ما قد جيتش مخدرة فايش عرفنا.
1: أما اليوم بصراحة يزيد اختلف الواقع تماما. صح إنه بيشوفوا من منظور التطور، اختفت تماما المخادر الآن، الناس كلها بتتجه للنوادي، والنوادي غالية وتكاليفها
2: القاعات يعني.
1: القاعات أيوة، والنوادي الأفراح مثل ما أضاف أحد المتصلين أنه تكاليفها يعني باهظة، تصوير ومش عارف إيش، فرقة موسيقية
2: وفيها كمان تكلف، يعني الإنسان يتكلف ويتصنع ومدريش إيش. يعني يمكن كانت عرس زمان كذا يعني هو حلو الإنسان يتزين ويتصلح وقت مناسبته وكذا، لكن الآن أصبح الموضوع مرة واحد يكلف على نفسه ويتكلف ويتجمل ويتبهرك زيادة على اللزوم علشان كل واحد بس يعني يشوف الثاني
1: أيوة
2: وبعدين
1: لقطة خفيفة. أيوة. بس
2: وأعتقد بين البنات تحصل كمان مشاحنات ولا لا، إنه هذه كيف لابسة، هذه حلة مني، هذه تعمل نفسها حلة ولا لا.
1: هذا موجود من زمان بكل من زمان. مكان هذا موجود. يعني لازم كل واحد بالعرس أو بالفرح بيظهر على أكمل وجه. فطبعا حتى الفنانة يزيد لما كانت بتغني بتجلس بتغني بتجيب معها اثنين بيدقوا إيقاعات بدون موسيقى بدون آلات وترية، والله كان صوتهم جميل وبيجنن. اليوم فرقة موسيقية وعزاف ومش عارف إيش، بس لا يمكن إنه نوصل للمرحلة اللي الكل عاش فيها زمان، خصوصا أيام الزمن الجميل.
2: وهذه القاعة قلت لنا من برا
1: أكيد طبعا
2: هذه يعني دخيلة علينا
1: أيوة، وأفسدت كل شيء جميل وقلقت على الباقي. معنا اتصال يا عاصم.
2: خلاص نذهب إذن إلى التعليقات، تعليقاتكم الحلوة أكيد بنروح نشوفها الآن. طبعا ودائما دائما يعني احنا نقول عبروا عن آرائكم، تكلموا. ويعني انا اشوف الصراحة اللي حصل بالجدل اللي حصل بالفيسبوك على الشاب وعلى عروسه والكلام، يعني معلش اذا شو تنتقدوا حد انتقدوا باسلوب. صحيح. يا جماعة اللي يسمعنا الان ومثلا سب ولا يتكلم بالموضوع هذا تمام، معلش لما شيء تنتقد اتكلم باسلوب، انتقد باسلوب محترم. شوف اللي الان كيف تناقشنا بالحلقة.
1: أيوة.
2: بكل احترام، في ناس قالوا لا، في ناس قالوا ايوه، في كذا في كذا، لكن انا شفت كمية السب اللي حصله الشاب ودخلوا يعني في كلام مش حلو ابدا، وجدل جدل جدل كبير. يعني على ايش الموضوع؟ مش مستاهل لهذه الدرجة. يعني
1: ناس كثير عزفوا يا زيد عن استخدام الفيسبوك، لانه للاسف الشديد ناس كثيرة يعني بتطلع عقدها النفسية في هذا الموقع، ويعني شيء بسيط بيثيره
2: فعلا. الناس تدور الهدرة والمشاكل مدري مالهم.
1: ونأخذ تعليق من شكري باجسير، يقول يسعد مساكم بكل خير وصحة وسعادة دائمة يا رب. وهي طبعا اعتبرها شكري أنها عادة دخيلة على المجتمع. تظهر عندك التعليقات عبر أيوة البوستر عندي. أيوة
2: كمان
1: أبو خالد حلصم.
2: حمادة قرأتي حمادة؟
1: لا.
2: طيب
1: حمادة عبد الله.
2: حمادة عبد الله يقول قرار ينزل ويعم على جميع قاعات الأفراح المخصصة للنساء بمنع فرق رقص الرجال، يعمم إدارة القاعة ليس لها حق التدخل في شؤون أفراح الناس، غير كمان راح تخسر ويروحوا قاعات ثانية. هذا رأيك طبعا ويحترم بالتأكيد، وأراكم جميعا تحترم. كمان عندك تعليق.
1: ومعنا أيضا أبو خالد حلصم يقول أمر مرفوض جملة وتفصيلا. ونذهب إلى مطيع الوصابي، أرسل إلينا رسالة عبر الواتساب يقول فيها مساء الخير والورد والياسمين للأستاذة القديرة والمتألقة دائما خديجة، شكرا لك يا مطيع الله يحفظك، وللأستاذ المبدع صاحب الصوت الجميل يزيد، وللمخرج الرائع والمتميز عاصم الذي يبذل جهدا كبيرا خلف الكواليس، ولكل طاقم إذاعة عدن الغد الحبيبة من الإدارة إلى أصغر موظف. الكل بيحييك يا مطيع وتسلم على كلماتك الجميلة. في البداية نتمنى لكم أمسية جميلة وسهرة ممتعة مليئة بالفرح والسعادة على أثير إذاعتنا الغالية عدن الغد، التي أصبحت جزء من يومياتنا نصحى وننام على صوتها. حقيقة أنتم تقدمون رسالة إعلامية هادفة، مواضيعكم تلامس هموم المواطن البسيط، وصوتكم يزرع الأمل والتفاؤل في وقت كثرت فيه الأحزان. نتمنى لكم الأفضل دائما، ومن نجاح إلى نجاح ومن تألق إلى تألق، ونتمنى لإذاعة عدن الغد أن تبقى منارة للإعلام الحر والصادق في عدن واليمن كامل. تحية حب واحترام لكم، وتحية لكل المستمعين الأوفياء في كل مكان يستمعون لنا، وشكرا لكم، وشكرا لك أيضا يا الله. مطيع، وشكرا على كلماتك الجميلة.
2: إيش هذه الرسالة؟ حركتنا الصراحة، يعني شكرا جزيلا، مشكور، وتعجبنا دائما تعليقات هذه الجميلة. كونوا كثروا ورسلوا، يعني مدحوا نحن كمان.
1: ومعنا أيضا أذكار من العنت تقول مساء الخير كل مساء وأنتم في حفظ الرحمن، أسعد الله مساءكم بكل خير وعافية الأستاذ يزيد وخديجة والأستاذ المخرج عاصم حكيم وكل المستمعين الكرام، أنا أشكركم على مواضيعكم الشيقة، والشكر موصول لك أيضا يا أذكار. أيضا معنا أبو خالد حلصم يضيف هنا الغلط مفاجأة المدعوين، الغلط غلط. شكرا يا أبو خالد حلصم. وبهذا نكون قد أنهينا وإياكم حلقة اليوم من برنامج بين الناس. حتى الملتقى، لنا موضوعات جديدة نقدمها لكم، حتى ذلكم الحين نترككم برعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: لمني في محجر عيونك حبيبي وخلني، خلني أشوف نفسي في عيونك واطمئن. دامك انسى الهم بالرمش الظليل تفلني، لعنب وذا الرمش كيف اللي من أسبابه هجن.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: البارحة ريح الغلا داخلية
2: هب
1: ومن هب وغصان المشاعر جذبها أول كف خطاي عن سكة الحب، والحين طحت وطيحتي من سببها جتني تصب الحسن في ناظري صب حتى تباشر كل عرق وشربها ساعة دنت يمي، وأنا أقول يا رب الطف علي إن كان قلبي قربها من شفتها قلت أب أبب أبب ما شفت والله مثلها أجمل، ولبها مكيجة خلقها ما تحتاج مكأب وقوامها ما احتاج فزعة كعبها وشفاتها بداية الجمر لا شب وبيظن حر ما تفرقها عن ذهبها مدلعة من خال من أم من أب، وأحيانا شك إن الدلع في نسبها وفيها أصلا شيء واحد ما ينحب كل شيء فيها زين حتى غضبها اللي أزعلت ما تقول لي غير وأنا تلذذ كل ما اسمعه وعتابها واللي رضت يبين وش داخل اللب من بيض نيتها وزايد أدبها، وإن كانها بتغيب ما يفيدني طب بتلاحق كل عرق كسبها، تبت يدين العشق في خافقي تب اللي تركني تحت رحمته هدبها يفكني من فك يوسف من الجب من قبل أيامي تمر ما حسب.
3: يا سلام، الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ال

ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

السادة المتابعين، حياكم الله وأهلا بكم إلى موجز الأنباء من إذاعة عدن الغد، والبداية دائما من الشأن المحلي. وجه الأستاذ هاني محمد اليزيدي مدير عام مديرية المنصورة بالعاصمة عدن بتنفيذ أعمال تسويه للطريق المجاور لمدرسة الفقيد محمد أحمد هاشم ومسجد الهجرة في بلوك 12، بما يسهم في تحسين وضع الطريق وتسهيل حركة المركبات وانسيابتها في المنطقة. انطلقت صباح اليوم الأحد اختبارات القبول والمفاضلة للطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بالمعاهد التقنية والمهنية التابعة لمكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالعاصمة عدن للعام الدراسي 2026 و2027. وإلى الشأن العربي والعالمي، قالت القيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية اليوم الأحد إن طهران تلقت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لاستئناف العمليات القتالية. بدأت في نيويورك مفاوضات أمريكية صينية مكثفة تستهدف تضييق الخلافات بين واشنطن وبكين قبيل زيارة الرئيس الصيني لأمريكا.

الاقتصاد، رفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس بدءا من يوم الاثنين 21 من سبتمبر. هبطت صادرات الصين من زيت الوقود التي تستخدم بشكل أساسي لتزويد السفن بالوقود في أغسطس إلى أدنى مستوى لها منذ نحو عامين، حسب ما نقلت رويترز عن بيانات الإدارة العامة للجمارك الأحد. في الرياضة، يطمح المنتخب اليمني إلى تطوير مشاركته في مسابقات كأس الخليج لكرة القدم وضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه بعدما ختم مبارياته في النسخة الماضية في خليجي 26 في الكويت بفوز أول شرفي. تجري فرنسا تحقيقاً مع القطري ناصر الخليفي بشبهة تضارب المصالح مرتبط بإدارته المزدوجة لنادي باريس سان جيرمان ومجموعة بي إن الإعلامية. هذا الموجز قدمناه لكم من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. إلى اللقاء.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: صمتا جميلا، صمت جميلا. يا أخي التزم بما تعرف ولا تزاحم في مكان ليس مكانك. لا تصدق أنك من البقية الباقية من العقلاء. كل رأي وفكرة وقضية لابد أن ضع بصمتك. إذا راودك هذا الشعور فاعلم أن وضعك صعب. اجلس مع نفسك، خذ نفس وأعد النظر في الطريق الذي تسير فيه. يحذرك خالقك من أن تقع في شرك التعالي وتدعي علما لا تحسن. سلام عليكم.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026،
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيغرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيغرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلية.

0: التي دائما مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسمينا أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
3: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالبا مسجلا في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

طاقت من البطا وبليل تتراقص شياطينه بعد شفت الضياء ينزع من ثياب المساء ثلثين تحايلت المنام اللي مثل بيتك تمرينه وانا اللي من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين انا اللي قبل اسافر شلت

0: انسين تخونين وتبين ارضى، واحد يرضى تخونينه، انا اللي جيت اخونك مع حبيبه ثانيه ترين. اذا انت ما انت بقد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجه، واذا جيت اطلبك تنسين تخونين وتبين ارضى، واحد يرضى تخونينه، انا اللي جيت اخونك مع حبيبه ثانيه ترين. من اول ما رجعت من السفر ما شفت لك بينا، وانا اللي كنت احسبك قبل ادوس ارض المطار تجين، تكونين انت اول شخص عيني تحتضن عينه، وكنت اتخيلك من زود فرحه رجعتي تبكين، واشوف بدمعتك حكيك واعرفه قبل تحكينا، واجيب احلى من اللي بتحكينه واتركك تحكين، تقولين الوطن نور واقول بنور مضوينه، تقولي لي غديت احلى واقول عيونك الحلوين، كلام النام بشفاهك وخفتي لا تصحينه، ذخرتيه الغرام اللي ينام ويتركك تصحين، تغانمتي غيابي لين رجحتي موازينه، تعلم من يدك لمس الكفوف وعلمك تجفين، وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه، مو بغرور لكن خابرك مالك امل تلقين، تغافلت بغلا وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه، مو بغرور لكن خابرك مالك امل تلقين، تغافلت بغلا ولا الحلا ما هو بمنزينه، تزين هالصور ولا الصحيح ابن الحلال زوين، وانا ماني بناقص عنه يوم انك تبدينه، نصيبي هو نصيبي لو يسددها من الصوبين، قنوع بمظهري والسم ما يذبح ثعابينه، على قول المثل ماني حلو لكن ماني شين، اذا اهداك الزهر مره فانا هديتك بساتينه، واذا الهاتش بفرح ليله فانا تهت البكاج سنين، واذا استضعفتك املاكه وشتتك ملايينه انا حتى فتاه الخبزه اقسمها معك نصين طموح، اذا اهداك الزهر مره فانا هديتك بساتينه، واذا الهاتش بفرح ليله فانا تهت البكاج سنين، واذا استضعفتك املاكه وشتتك ملايينه انا حتى فتاه الخبزه اقسمها معك نصين طموحي، بس اجي واظفر بشي تستحقينه، تدينته تسلفته سرقته مو مهم منين، كاني من كثر مرضى بكل اللي تمنينه، لو انك تطلبين الله يعنيني بقول امين، انا ملعب على الحبلين وقت الطيش وسنينه، تبين الحين يوم اني كبرت العب على الحبلين، ترى عند البدو بالذات عيب اللي تسوين، ترى عند الحضر بالذات عيب اللي تسوين، حلاتك لا عشقتيني تعشقيني اليوم الدين، غرام نسكن ضلوعه حشيمه من مجانينه، جفا يجمع معزتنا ولا عشق يذل اثنين، اكثار اللي تحدوني وقالوا لي تحبينه، امانه لا تخليني صغير في عينهم تكفين، لاني كل ما قالوا تخون اقول مسكينه، عليك الله وامانه علميهم من هو المسكين، انا خايف اللي اطاح الجمل تكثر سكاكينه، وانا ما عادت ضلوعي تحمل طعنه السكين، مثل ما قالوا المكتوب واضح من عناوينه.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس، هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب، وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها، وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم، وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه، وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم، كريستال إشراقة متجددة كل يوم.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر، أكيد تسأل نفسك الآن إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما، بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة، لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.
4: لو أرحل منك للغربة بسافر من ظلامك وين، كفاية كل حلمي مر فرقادي تزورينا، كفاية من تفارقنا وأنا ما غمضت لي عين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حين، ونمت أمس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين.
5: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
6: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
7: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
8: ما فيش راجل تقيل، بس في راجل انت مش من أولوياته، لكن الراجل اللي يحب بجد بيكون متعلق بيك لدرجة انه ما يفرقش معاه الظروف ولا مسافات ولا حتى سن، بيبقى دايما جنبك في وقت انت محتاجاه فيه، وما فيش عنده حاجة اسمها ما يكلمكش بالأيام أو ما يشوفكش بالشهور. هتلاقيه بيعاملك وكأنك أغلى واحدة في الدنيا، وإنه لو ضيعك مش هيقدر يعوضك تاني.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: ميجا ملك النظافة والتوفير.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.